0: أعزائي معين عزيزات مستمعات أهل ذا من برنامجكم مسامع ثقافية. الكاتب والممثل المسرحي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، اختطفت يد المنون بأمر من الحي القيوم هذا الاسم. الكاتب المسرحي الكبير سعيد الذي ساهم كثير مجالات المنون في عدن الوطني عموما. قد تبوأ الفقيد سعيد عولقي العديد في مجالات الأدب والفنون، وساهم في تأسيس عدة فرق حية، ثم انتقل إلى العمل في والسياسة قسم الأبحاث والدراسات المعملة رئيسا وشاري مجلة والسياسة، وعمل مدن لتحريرها لبداية صدورها، ثم أبا والكتاب، ثم عين صحفي سيد عولقي.
1: ألو بالله
2: ها انا
1: بالله يا بابا
2: تتكلم بالله
1: ليه طب عايز وشحنا ودمنا انا يا ربوش
2: او
1: ايه ما مر
2: يا
1: ابني كيف بدنا نعرف انا
2: طيب
1: انتظر
2: هذا هو
1: موجود
2: ها
1: بعطيه
2: خبر
1: مني ما عمري وانا مر
2: الله

0: انت.
1: طيب النساء المعرضات لإصابة بالسكر الحمل منهم انت شفت لبعض منهم هل هناك نساء يصابن بسكر الحمل؟ انت شفت ان بعض النساء لا يصابن بسكر الحمل
0: طبعا
1: وبعض يصابن
0: نعم.
1: من هم النساء المعرضات للإصابة بسكر الحمل؟
0: صاحبة السمنة اللي واللي عندها يعني شغله وراثيه
1: زوج من السمنه
0: نعم
1: نعم
0: اللي عندها جلد شغله وراثيه قد ما جاش احد سكر عنده في
1: ابوها وامها
0: شفنا فيها ان
1: نعم تاريخ عايل
0: تاريخ عايل من هودي شفت واللي سبق وان جالها سكر حمل انت ما له ما شفت
1: ممكن يعني
0: ممكن اصبع معاك انا اقول ممكن الا بيي شفت لها بعدين هلبة كل مرة بيي ويبك او بيي بعد مرتين ثلاثة اربعة
1: ويبقى
0: المشكلة فيه مقرا التاريخ قاعد لك شوف يعني السكر واللي حامل في السنة الماضية
1: نعم.
0: خلاص انت تنتبه لي
1: نعم
0: كده في ان
1: دكتور أعراض سكر الحمل مثل ما شفت الشعور بالعطش الشديد
0: نعم
1: والحاجة لشرب كميات كبيرة من الماء
0: نعم.
1: والحاجة للتبول بشكل متكرر
0: نعم.
1: أكثر من المعتاد الشعور بالجوع حتى بعد تناول الطعام التعب والإرهاق والضعف العام صعوبة في الرؤية مثل ما شفت أو رؤية ضبابية بسبب التغيرات في مستويات
0: دين الأعراض يا أبو خاطر حق كل مريض كل مريض سكري الأعراض هيدا واضح ما فيها المرأة الحامل اللي عندها سكر حامل هذا
1: نعم.
0: بشكل عام شفت له
1: نعم.
0: يعني عادوا وابي ممكن إذا كان هذا ممكن تيجي ينحف شوية هذا إذا كانوا هذا
1: يضعف
0: شوية بس ما يجي تاني هيدا بعد كان قلت لك إنه ممكن يجي بدون أعراض جبت بدون أعراض قلت لك ما قلت لك إنك حتى أكثر من واحد جانا هوكدي يقول لك يا أخي بخلت المستشفى بطني مدري وهو فجأة قالوا لي سكر عندك ماشي عندي شفت بعدين ما هي ما تهود ما حسيت مشينا ولا حسيت شفت من متى جاك السكر مدري ما بنحس كل شفت يعني من متى فيه شفت ممكن تلقي له التراكمي وهذا ممكن تعرف على الثلاث أشهر اللي سبقت لكنه هل في سنة سنتين ما هو باري لأنه ما يشعر بشي طول ما فيش أعراض يعني هذاك ممنوع واسط من السكر الصامت شفت من تندريبه ولو كم يقول لك لا يا أخي يوم رحت المستشفى جيب البطني شغلتنا والله صدري شغلنا من دروع دور السكر خلاص أنت منها من الثلاث أشهر الماضية تحسبها مع السلامة لأنه ما هو ما هم داري ونحن ما هي دارين ولا شيء واحد معين يقول لك تلقيه بحيث أن يطلع لك ده هذا مريض سكر لو خمس سنين والله ست سنين والله شيء
1: حياكم الله دكتور سالم نتوقف لحظات نواصل هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا السكر والحمل والحمل وسكر الحمل ضيف الحلقة دكتور سالم الغزير اختصاصي سكري وهدد سماه عيادة الدكتور سالم في مركز خول المكلة الطبي في باج عمان عمارة بن سواد بجانب فندق صنعاء أيام السبت والاثنين والأربعاء صباحا ومساء هاتف العيادة 3-1-9-8-1-8 بقية أيام الأسبوع إذا الدكتور سالم في مدينة الشحر ناخذ فاصل

0: سكري الحمل الطبيعي في حدود كم يعني يا
1: جماعة؟ يعني المعدلات
0: معدلات
1: هو شوف مو سكري الحمل حتى شفت حتى المريضة السكري مع الحمل لها الأرقام خاصة وتختلف عن الناس التانيين. يعني يجب أن نضبط سكرهم وهي مثلا وهي صائمة لا يزيد عن 95 يكون بك وهي صائمة بين 70 و95 لا يزيد على
0: 25
1: إذا كان لا بدي أخبر مهزين العرق شفت ممكن تكون معرضة للعين ضعفات بعد القوت بعد الأكل بساعتين يجب إلا يزيد عن 120 يعني شفت يختلف عن الناس التانيين عن المرضى الآخرين. بالنسبة للحامل لها أرقام مميزة خاصة الصائمة سكرها وهي صائمة لا يزيد عن 95 وسكرها بعد الأكل بساعتين لا يزيد عن 120 نخليه بهذا الشكل نضغط ونعطي العلاج له المنظم مع الأنسولين شفت وأحيانا بدون منظم عن نمشي بالأنسولين شوف اللي هذا وأحيانا بالمنظم بس شفت يعتمد على تختلف من إمرأة لأخرى نشوف السكر كم زايد وإذا كان مثل الحياة بسيطة دائما نخليها حتى على التغذية والحركة شفت الحركة مثل ممكن تمشي نص ساعة في اليوم وأحيانا في قاعدة تقول لك 3 عشرات شفت ومعناها 3 عشرات إن تمشي بعد الفطور 10 دقائق وبعد الغداء 10 دقائق وبعد العشاء 10 دقائق شفت المشي
0: نص ساعة
1: بحيث انه ما يزيد تو مباشرة بعد القوت تحاول انه تخفضه يعني بهذا الشكل يعني حتى الباقيين ننصح منهم مثلا نص ساعة كاملة يمشوها جزء من العلاج يوميا يوميا اذا ما في مثلا 5 ايام في الاسبوع ما هي مشكلة شد بهذا الشكل ما جزء موجود بعدين اذا نشوف اذا كان لما وصلنا للهدف الارقام اللي ذكرتها غصب ندخل بالعلاج مشان نضبط بقعها
0: دكتور الحمية الغذائية انا ركز على هذا الجانب لان كثير من المرضى سواء كان حوامل او غير حوامل اشخاص اخرين يقولوا ان الحمية الغذائية ربما تغنيك عن الحبوب وعن ابر الانسولين
1: يعتمد على النقص يعتمد على النقص نقص عندك مثلا مقاومة انسولين وعندك نقص في افراز الانسولين شفت لا يعتمد من شخص لاخر يعني شخص اخر ممكن بالحمية ممكن شخص الثاني لا يعني اضافة للحمية يعني اول شيء نحن نبدأ بهذا الشكل شفت إذا كان الأرقام بسيطة وهذا رمزي نبدأ بالحمية مع النشاط البدني يعني الرياضي إذا بعدين نشوف إذا ما قدرنا نضبط الأمور بهذا الشكل والمريض يعني صادق في قوله إنه ملتزم بالحمية ملتزم ندخل بعدين بأي علاج آخر بالنسبة مثلا بالنسبة للحوامل هذا ما العلاج ما يشيل الانسولين يعني الحبوب الثانية مهمة
0: لو في حالة انه ينتهي عندها السكر بعد الحمل هل تستمر على الانسولين؟
1: لا لا لا لا لا اول شيء شفت اذا كانوا انتهى السكر عندها هو السكر الحمل هو اذا عندها انتهى السكر خلاص توقف برا اقول لك ولا لا ما قيل السكر برا اقول لك توقف تقع عادي

0: الطبيعيه.
1: نعم.
0: لكن لا، انا قلت لك نطي نسبة مثل الماي يرشع فيهم.
1: نعم.
0: السكر هاي تحول للنوع الثاني. هنا برضو بعدين نشوف، لان تعب بترضع. بترضع من شان دحين نحن في حبوب هذا تنزل مع رضاعة بعدين نخليها تستمر على الانسولين لما تفطم. لما تفطم لا، اذا كان مثلا لا بالمنظم بتجزي الامور تمام ماشي مشكلة بنقول انسولين، لكنه يعتمد يعتمد على الحالة يعتمد. تمشي اذا ما بتمشي بالمنظم ندخل نبدي الانسولين نستمر معها بالانسولين لما تقول لك فطمت الولاد. شفت؟ بعدين نحولها للحبوب اذا كان مريض عندها مريض السكر كده والله الشح سكر الحمل نوع النوع الثاني.
1: نعم.
0: مشان واضح كلنا نحن نتجن مشان الطفل الموجود.
1: دكتور، ما هي كلمة قول النساء الحوامل حتى لا يصاب بسكر الحمل؟ هل هناك نصائح أنت تقدمها
0: للمستمعين؟ ما تقدر، شفت لا ما تقدر تعطي نصائح وهذا لا من إبعاد المرض، لأنه نشتغل مربوطة وبانتدار مربوطة باللقطة الهرمونات الموجودة من اللي تفرزها المشيمة. إنما شفت وأنك يعني السمنة وزيادة الوزن لا، يعني تشرد الواحد ما يعني ده واحد
1: وزن وزن
0: زيادة الوزن والسمنة. شفت الشيء الثاني الأكل، شفت الأكل كما تنتبه. يعني شفت يعني هو واحد 24 ساعة وهو السكريات البسيطة والدو يعني
1: والرز
0: والرز ولا جدي. يعني شوف في ناس انت دحين انت روح تراعي شوية كده. في ناس يقول لك لما أكلت لقمتين رز نشعر كأنه غديت.
1: نعم.
0: فهمت؟
1: نعم.
0: وعناك هذا النوعية دي ما بتفك من الرز.
1: نعم.
0: بتقول لا بس ما بس حلق بالسبوع حتى يوم الجمعة.
1: نعم.
0: لا. او دي بيجيل لك ما انت حين عنا احنا كمان اللي هيدا اقول ثلاث مرات ياكلوا الرز.
1: نعم.
0: حتى هنا من اول شو ما
1: بيسمون. لا لازم تناول الفطور.
0: ولا شو نعمل في هذه اللحظة في هذه الشغلات. يجب ان ياخذ صحن سلطة. سلطة جب خيار وطماطم ايوه. هذه ما كان في بها سكر. شفت لا؟ ولما تاكلها قبل الاكل حقك بتمسك خبة في بطنك. تشعر
1: بالشبع.
0: كمية الرز بتقع شوي. شوي. شوي الدحين. بتصادف في الانسان الفرم يقول لك يا اخي السلطه ده بقط حيها قاعده وهذا الدعيم قال لك هذا راك هذا والله هذا تحس واحد انه يا اخي انا ما احب السلطه طول لا لا بدلك احنا لا نادره لكنه في ناس بهذا الشكل زين ماشيين يا اخي.
1: هل السلطه فقط الجزر والخيار والكوريش او هناك بدايه؟
0: لا هي الفجل موجوده. الفجل والزود كله الفجل هذا المهضم بسمع بالجوع بسرعة هذا بنظهر
1: الفضلية والترجية وكثير من الفواكه
0: الرياض الخضراء الرياض في يده في يده وهذا يعني جد.
1: نعم
0: هذا مهم جدا. الشغلات البسيطة سكر الابيض والدعي كبر وحدو لا تقدروا بطول ما يقول لك حتى شوية يا اخي حتى شوية حتى شوية يعني بعدين شفت انت بتتعود يعني مع الاستمرار شفت لا بتحط حد لحجاب لك واحد شايف يبو شوية سكر زايد عربه انت طول.
1: نعم.
0: شفت لانك انت خلاص انت تعودت
1: على بعض متعودوا ان يشربوا شاي بدون سكر
0: بدون سكر بالطبع
1: واصبح بالنسبه لهم عادي
0: يعني لو محل والله شيء لا جابوا له سكر جابوا له شاي فيه شويه سكر ما بيشربوا ما بيقدر يشربوا لانه تعود على هكذا شفت هي الا البدايه صعبه بعدين مع الاستمرار كل شيء تمام ماشي مشكله ولا شيء.
1: اليوم دكتور متوفرة في الأسواق كل المعجنات التي
0: وهيدا صعبة لا وهيدا صعبة كلا هيدا المعجنات شرد منها وما شرد وما ألا دعين إلا عندك أنت وين المعجنات أنا شخصيا ما نقرب بوها ولا نداري بها
1: لكن بعض النساء
0: لا هيدا خارج
1: بالنساء
0: كان عندنا شو هاد من الدقيق الأبيض صلحون هم دلوقتي ربشوا ده على بتحصل فيه وفي بعينون السكر بتحصل داخله عندك شيء شو تلاك من معمول من دلوقتي ربشوا التمر داخله
1: داخله تمر
0: هو تمر درفع بقايا كل التاني الواحد الضروري انتبه نفسه.
1: البعض الدكتور يتساءل يقول لك أنا متعود على أكل التمر صباحا ثلاث حبات خمس حبات
0: يا أخي وتعود دحين إنك تتركه شوف ما عندي مشكلة لقد شوف لقدك انت تاكل ثلاث تمرات وسكرك مضبوط ما عندي مشكلة عندنا
1: لكن يكون مشكلة
0: لكن ما مضبوط لا يا اخي التزم شفت لما رمضان لما رمضان عدا بعد ما وشارك حتى تفطر بالتمر يعني شو تتسندك مع حتى بماء
1: بماء نعم
0: ما وشارك
1: يعني نسبة سكريات في التمر دكتور
0: يم يم يم
1: أكلات نوع
0: أكلات نوع من نوع النوع من نوع من نوع النوع يختلف النسبة يعني شفت لو دخلت مثلا دورت بال في أنواع التمر تحصل أكثر من 20 صنف موجود سعودي كلهم فين من ثلاثة سكر إنما بعدين النسبة في النوع ده تختلف عن النوع الثاني عندنا لكنه أنت بشكل عام الحين تكلم بشكل عام عاد بعدين مرة لأن بعضهم بتعرف دحين بغى بياكل تمر تبيله عذر شوف لا يا أخينا ناكل إلا الحجري أيوة الحجري واب لا سكر
1: بعض هكذا حدث
0: لا
1: الحجري المحلي كمية سكر محدودة
0: خلاص إنه في سكر وياك من سكر إذا كان ما ينفع سكرك ماشي المشكلة عندنا نحن ترى تجيب لي الأرقام أنت صحيحة بس وده مهم جدا شفت والله يقول لك أنا ما ناكل إلا المديني أيوة المديني ولا بس بلا سكر كله فيه سكر
1: هذا
0: ما هو عذر اصلا يعني هو دحين من الواحد اللي يدور عذر شو لا مشان بابا بيستمر في الشغلة
1: نعم
0: بس ما جد انا على راضي بعدين احنا وين تكلمنا عن نتكلم على وعلى السكري مرض السكري والحمل المصابة هنشوفها بعضهم يفزعون بعضهم يخافون من النساء مريضات السكر يقول لك ما هذا مريضات سكر ولا ما بنقربها ولا بنخطبها على هايز لكن شو الدين اللي يفكرون فين انت يفكرون ده لعبة تعبي ولعبة تجيب نحن حد ولا ده وكله سكر يعني شفت مريضة السكر شفت لا ممكن تحمل وممكن تنجب شفت أطفال أصحاء كل شيء تمام شريطة أنها تضبط سكرها قبل الحمل وبعد الحمل وأثناء الحمل وأثناء الحمل نقول وكيف هذا ما ترحله يعني ضروري تروح تشوف صاحبة السكر قبل ما تحمل أول شيء تستشير الطبيبة تستشير الطبيبة حقها شوف الطبيبة حقها كل الولاد وهذا أهل الحمل بيأثر على السكر والله لا لانه شوف احيانا مريضة السكر مثلا واحدة مريضة السكر اللي هي مثلا فترة طويلة وهي مريضة السكر وين احنا نعمل اول ندور على مضاعفات السكري شي مضاعفات عندها قبل ما تحمل والله لا
1: مين هذه المضاعفات
0: مضاعفات مثلا العيون شبكية العين شبكية العين
1: هنا في مرحلة متقدمة
0: ممكن تمنع ممكن انت ما تعطيش رخصة بالحمل لانه ممكن الحمل يزيد المشكلة واحد مثلا يبغى تطول عيونك بتروح الشيء الثاني مثلا اعتلال الكلية السكري شفت ده بتروح فشل يعني انت تشوفها شيء عنده مشاكل ثاني مثلا في القلب والله في ده من شان صحيين اول شيء هل هي جاهزه رياضه جاهزه للحمل والله ما هي الحمل بيضرها بعد كده اذا سمحوا لها بالحمل تحمل شفت لا وبعدين بغت لها متابعه شفت من عند نسوي له هذا متابعه من صاحب السكر مشان ضبط السكر يعني ماشي مشكله عندي شفت ممكن تنجب اطفال اصحاء شفت وكل شيء تمام ماشي فيه اهم شيء اول شيء انه ما تكون عندنا مضاعفات سكري
1: تصوركم مثل هذه الحالات دكتور من بعض يتخوف انه يزوج ابنه على مريضة سكر
0: تصوركم احيانا دق بثنين سكري شفت نقول لك يا اخي نحن نحب بعض وقلنا بعدين والصغيرين اللي بيقول بيقول لك سكر انت انت عندك سكر وهي عندها سكر شفت بدل كنا بعد بعدين دي معانا عم بندخل معانا بال بالاوتوماتكم خليها من هوك
1: نعم نعم
0: انت هو ده بدي من ناحيه الشارع يعني بعد ما خافون غير ما بينتقل السكر يعني تعتمد اذا كان من طرف واحد النسبه تقل
1: نعم.
0: لكن اذا كان الاثنين عندهم البو والام شفت لا يعني النسبة
1: ربما ياتي السكر فيما بعد دكتور
0: ولا بياتي فيما بعد ولا كذا ولا على وقته انت واخذ الطب تسهله بعد سنه وسنتين
1: لا ممكن يجي النوع الثاني
0: النوع الثاني النوع الثاني بعد 30 سنه 40 سنه شوف وبعدين شوف تقدر انت تقول لا 100% ما تسوق ما تمرض لا لانه شوف معي اسر كلهم مرضى سكر ومعي اسر خرجوا من الاسرة هيدا كم انفار ريضين صاحيين يعني ما تقدر تقول للآدمي اسمع سواك 100% بيطلعون كلكم سواك
1: امر الله
0: يعني ما تقدر تقول
1: طيب نتوقف لحظات من ثم نواصل هاتف الاستوديو 3-0-29-29 طبعا الاتصالات بسبب توقف محطة الجبل 87.7 وأتمنى إصلاح هذا الخلل في هذه المحطة. نحن حقيقة فقدنا الكثير من المستمعين والمستمعات في شرق المكلا من الغيل شحير شحر وغير المناطق دي الشرقية والحامي افتقدناهم في هذه الحلقة بسبب توقف في محطة الجبل التي تحمل رقم 87.7 وهي موجهة لهذه المناطق الشرقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي للاسف شديد هذه معاناه يوميه للاسف شديد نتوقف ومثل ما نواصل هاتف الاستوديو 3-0-29-29

0: دكتور، هي رسالة وصلتنا. اسأل قصة من المستمع أم محمد. أم محمد تتساءل، الأطباء عادة ينبهون عدم تناول الدقيق الأبيض، الخبز الأبيض، اللحوم وغيرها. تتساءل ماذا نأكل؟ مريض السكري ماذا يأكل إذا كل شيء ممنوع أو شبه ممنوع؟
1: هو شوف، من ناحية الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر، نسبة السكر الموجودة في عينه متساوية. شوف ما أقول لك يا أخي، فينا شو دقيق الأحمر والدقيق الأبيض، السكر واحد يبون. شوف إنما هو يختلف الاختلاف فين، الاختلاف موجود في الأسمر. شفت ألياف نباتية كتير
0: في الأسمر
1: ويفضل. ليش؟ لأنه هذه الألياف ما تعمل على نقل السكر بسرعة إلى الدم لرفعه، بينما الأبيض بسرعة يرفع له. لكن شوف، أنت دحين بتدق في ناس يعافون الأسمر، بيحبون الأسمر وبتخلبوه يوع. هنا مرة تغزلين تنبتوا كلها
0: الكمية
1: هم يدعون للكابة تلقيبه. شفت عبد لقيه قادة دولي غدا دم يحبونها طول الأزمر، ولا نقربه ولا قديم تعمته. هنا الكمية كم بيوكل يعني؟ شفت يعني جبهم انت اذا جيت للمراجع والشغلات لهذا، يمكن نص رغيف، نص رغيف بضق أبوانا في وقت الصين، والنواه تقضي عادي. بعد ساعتين سكر بيخرج الدعم. هنا شوف نخليه ممكن دعم. بعدين شوف الرغيف، شوف الايام دي كل مصغر،
0: شوف
1: كل مصغر حمار.
0: ممكن تنصحون
1: بنصغر عايشي من بيدك ما بعمري. فشوف انا اخليهم بالكبير رغيفين. شفت
0: في اليوم؟
1: في اليوم لا، ما في اليوم، في الوجبة. في اليوم كيف اليوم؟
0: انت قلت شيء يقول نص رغيف.
1: ما هو الحين احنا نشوف النص رغيف، انا بقول لك يا اخي نوادع حتى بالصين ما يقومهم.
0: المهم متوسط رغيفين.
1: هذا يا ابني شوف
0: الطعام الصغير.
1: ما معين شوف بعض، شوف معي واحد قلت لك يمسك 15 15 رغيف
0: كثير.
1: كل الاواخر يعمل بلاعه بالافوان. انا ليش ما قلت لك وجب بعدين؟ قال لا يا اخي اسمع، الرغيفين ده ما تخارينا ما تخارينا مع اتباع ساعتين تعمل ساعتين كنا مرة يويح بحالي. بتي وبتي للغداء يويح ينبت لقيلي دقة.
0: انت انت لك نظرية دكتور انه الواحد مثل ما شفت يفطر الصباح وفي ساعة 12 تسمعها
1: حق ضحوة. ده نظام الشياوي عدن حطول ماشيين عليه.
0: وجميلة غداء قلت له بس
1: هذا تعرف قدام ماشي بوفيتات وكافتيريا من دايوا وروش ماشي القربعة دي كلها. لو دواي لقون يزيدون البسط شوي. زيدون البسط شوي. اللي يزيد ودوه يخمرونه
0: ساعة 12
1: لا بين 10 و 11 كده. شفت له مشان ولا مشان يمسكك يمسكك بالغداء. شفت ويجب ان تفطر بعدل، ما هو تلقي لي دقة في الهود محمد وتقول واحد. شفت لا، والوجبة الثانية بين العصر والمغرب او المغرب، هو قريب المغرب سميها ديال. شفت وهنا هو ياكلون هناك مدري من شان هود، ياكلون شوية شوربة شوية دجر حبتين سمبوسة حبتين باقي. يعني هي بتمسكك لمان العشاء، بتجي العشاء من تجي وعيم بتاكل عدل. يعني دحين مشان انت مشان تطبق السنة حصلت في بطنك فاضي
0: صحيح.
1: دحين بعدهم لا يكمل ابوها لما فوق ما عاد يقدر حتى يوم يصلي يوتك. هذا مشكلة. يقول لك يا اخي السنة ما تطبق السنة. كيف بتطبق السنة؟ تدرب تطبقها؟
0: دكتور البعض يقول لك مثلا يفطر الصباح يظل الى الغداء جايع، يقول لك لو كلت شيء قبل الغداء بيردنا من الغداء.
1: انت بتعرف تاكل واحد. احنا انا جبنا لك الشغل، يعني الشغل بسيط جدا. هو احيانا تعرف واحد احيانا حتى ممكن فاكهه تاكلها في غد الوقت.
0: التفاح
1: بتمسكك خلاص ريده بتوز. يعني مرتين انت تلقي لي وجبه رئيسيه، احنا قلنا وجبتين خفيفتين. شفت
0: قبل الغداء وقبل العشاء.
1: ايوه قبل الغداء وقبل العشاء شفت ومكتب محدد معروف ده حق شباب علم يعرفون الشغل هذا بدون ما حد يكلمهم لحد شفت وماشيين انا وقته مع وذاك الوقت عنده ماشي ماشي قليل المواصلات السيارات قليل
0: ماشي
1: السيارات
0: ماشي
1: مهم جدا. نعم

مرحبكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن صفة لو وجدت في البيت صار هذا البيت قطعة من الجنة. موضوعنا اليوم عن تقدير الجهود الخفية. يا جماعة الخير، في بيوتنا تفاصيل كثيرة تحصل يوميا ونعتبرها تحصيل حاصل أو واجب مفروض، وننسى أن وراء هذا التفاصيل قلوب تتعب وأرواح تبذل. الزوجة اللي تصحى من الصبح ترتب وتطبخ وتغسل وتراعي الكبير والصغير، والزوج اللي يخرج في حر الشمس وزحمة الحياة عشان يوفر لقمة العيش الكريمة لأهله. هؤلاء كلهم محتاجين كلمة واحدة بس: أنا شايف تعبك ومقدرة. بس للأسف تعودنا إننا ما نتكلم إلا لما يحصل تقصير، يعني لو الأكل مالح ننتقد، ولو البيت مش مرتب نعلق، لكن لو كل شيء تمام وماشي زي الساعة نسكت وكأن هذه الطبيعي وما يستحق الشكر. سكن الأرواح الحقيقي يبدأ لما نكسر هذا الصمت، لما الزوج يمسك يد زوجته ويقول لها: الله يعطيك العافية، البيت منور بجهدك وتسلم يدك على كل لقمة. هنا التعب كله يروح ويتحول لطاقة حب وعطاء جديدة. وكذلك الزوجة لما تستقبل زوجها بكلمة: الله يبارك فيك وفي سعيك وعساك على القوة يا سندنا، هنا تعطيه دافع انه يواجه اصعب التحديات بر البيت وهو مرتاح البال، لانه عارف ان فيه قلب في البيت حاسس بقيمته وقيمة تعبه. التقدير يا اخواني هو الوقود اللي يخلي مركب الاسرة يستمر في العطاء بدون ما ينفذ صبر احد الطرفين. وحتى الاطفال لما يقدموا حاجة بسيطة او يساعدوا في ترتيب غرفتهم او ينجحوا في حاجة صغيرة لا تمرروا الموقف ببرود. التقدير يبني شخصية الطفل ويخليه يحب العطاء. علموهم ان كلمة شكرا وجزاك الله خير هي عملة التعامل داخل البيت. البيت اللي يقوم على التقدير هو بيت حي، بيت فيه روح، بيت الكل فيه يتسابق عشان يسعد الثاني، لأنه عارف إن جهده مش ضايع. لا تخلوا الاعتياد يقتل فيكم روح الشكر. لا تعتبروا وجود شريك حياتكم وخدمته لكم حق مكتسب لا يستوجب الثناء. تذكروا إن الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة، والتقدير الصادق يجدد الحب اللي يمكن تمسه روتين الحياة اليومي. مستمعي الكرام، في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا: قبل ما تنام اليوم فكر في حاجة حلوة سواها لك شريك حياتك أو واحد من عيالك وروح قل له شكرا. خلوا التقدير هو العطر اللي يفوح في زوايا بيوتكم ويجبر خواطر أرواحكم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج. نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشان حادثة اطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظ وما أسفر عنه الحادث من سقوط عدد من الشهداء والجرحى. أطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أعضاء مجلسي النواب والشورى على مجمل الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت وجهوده المبذولة في مجال تأهيل الكوادر الطبية والصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت مازن بن مخاشن ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت خالد بحريش مستجدات أوضاع قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتعزيز استقرارها وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وداعا لبوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى طائفة من حضرميات نأخذكم إليها بين الحكمة والشعر والمثل وبين النغم. أهلا بكم.

الشاعر الرقيق صالح عبد الرحمن المفلحي الكثير من الأبيات التي توحي بمعان ذات دلالات عديدة يفسرها كل سامع لها تفسيرا، بينما يبقى المعنى الأول لها والتفسير الأوحد في قلب شاعرها. يقول الشاعر المفلحي متحدثا عن تقلبات بعض البشر: ولن توفي وبعتني بيع بلاد اللال وارخص ثمن، صلاحي عرفته من خرابي، وعند الشدايد يا حبيبي تعرف الأصحاب. وفي كل ثقافات شعوب الأرض توجد الحكمة التي ذكرها الشاعر في عباراته التي تذكر ذلك التقارب بين ثقافات الشعوب. عند الشدائد تعرف الأصحاب، فهناك حكمة صينية تقول: بالنار امتحان الذهب وبالذهب امتحان الرجال. وهو يقترب في المعنى من قول المفلحي الذي أنفى من تغيير حال المحب وتنكره لمن يحب، وكيف أنه أدرك مغبة الاستمرار في ود من لا يكن له الود، حتى أنه تخلى عنه بسهولة وباعه بيعة الرخص بدون وسيط. هي التجربة هنا التي أفرزت الحكمة لتفيض من بين السطور.

0: بين الكلام تسير معاملات الناس بين قول وردة فعل على ذلك القول، والكلمات أشبه بآنية تحمل الكثير من المعاني، وقد تشكل على البعض بين معان عديدة، ويكون القول ليس مقصودا بما فهمه السامع بل بمعنى آخر ربما يعي تماما عن المقصود. وبين كلمة وكلمة تمضي معاملاتنا مع الآخرين بين قبول أو رفض. وهذا ما أراده مثل حلقة اليوم الذي يقول كلمة بتيك وكلمة عكيك، ويراد به بعض الكلام مفيد ويجلب لصاحبه الفائدة، وبعض الكلام يضر صاحبه ويجر عليه الخسارة. وهكذا تمضي معاملاتنا بين كلمة مفيدة تسهل للإنسان الكثير من الأمور، وأخرى غير مفيدة قد تجلب له مآزق أو مأزق هو في غنى عنه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

موجزات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة أحبتي نسلط الضوء على عدد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية والتي أودت بحياة أبرياء وأصابت آخرين نتيجة الإهمال أو غياب إجراءات السلامة والوقاية. كما سنتناول جملة من الإرشادات والتدابير الوقائية لتجنب حوادث الحرائق الناجمة عن التماسات الكهربائية وتسربات الغاز، وأهمية توفير وسائل السلامة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لحماية الأرواح والممتلكات. كذلك سنتطرق إلى مخاطر إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية وما يسببه الرصاص الراجع من خسائر بشرية ومآسي متكررة، إضافة إلى الحديث عن الحرائق التي تزداد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وأبرز الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من وقوعها وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، شهد الأسبوع المنصرم سلسلة من الحوادث المؤلمة والمتفرقة في عدد من المحافظات اليمنية، حوادث تركت خلفها ضحايا من الأطفال والنساء والشباب وخسائر مادية جسيمة وأحزان ما زالت أثارها حاضرة في نفوس الأسر والمجتمعات المحلية. حوادث غرق وحرائق منازل ومتاجر وإصابات ووفيات بسبب الرصاص الراجع وإطلاق النار العشوائي، جميعها وقائع مؤلمة حدثت خلال أيام قليلة فقط، وكان بالإمكان تفادي كثير منها بقليل من الحذر والوعي والالتزام بإجراءات السلامة. ففي محافظة تعز تحولت لحظات الفرح والمشاركة الاجتماعية إلى مأساة إنسانية مؤلمة عندما لقيت ثلاث فتيات مصرعهن غرقا في إحدى البرك المائية بمديرية الشمايتين. كانت الفتيات قد شاركنا في مناسبة زفاف ثم توجهنا إلى منطقة قريبة للتنزه والاستمتاع بالأجواء، لكن الأمور أخذت منحنى مأساويا عندما سقطت إحدى الفتيات في البركة، فسارعت زميلتيها لمحاولة إنقاذها، غير أن عدم إجادتهن للسباحة وعمق المياه أدى إلى غرقهن جميعا. هذه الحادثة المؤلمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مناطق مختلفة خلال هذا العام والذي سبقه حوادث مشابهة في البرك والسدود والآبار المكشوفة. فغياب وسائل الحماية حول هذه المواقع وعدم وجود لوحات تحذيرية أو أسوار تمنع الاقتراب منها يجعلها مصدر خطر دائم يهدد حياة الأطفال والشباب. وفي جانب آخر من الحوادث التي شهدها الأسبوع المنصرم، برزت الحرائق في المنازل والمنشآت التجارية كأحد الأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة مأرب اندلع حريق هائل داخل أحد المنازل السكنية في حي مكتظ بالسكان والنازحين، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل، إضافة إلى إصابة عدد آخر من أفراد الأسرة بحروق وإصابات متفاوتة. كما شهدت محافظة مأرب حرائق أخرى

المنازل كان من بينها حريق التهم منزل أحد المواطنين في منطقة مجمع الخير نتيجة تماس كهربائي متسببا في احتراق الأثاث والمقتنيات الشخصية بالكامل وترك الأسرة تواجه ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة بعد فقدان معظم ممتلكاتها. فيما شهدت العاصمة المؤقتة عدن حادثة حريق التهمت منشأة ماز هايبر وأتت على كامل المنشآت بسبب ماز كهربائي، كما شهدت محافظات أخرى بينها تعز وعدن حرائق متفرقة طالت منازل ومتاجر ومحال تجارية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة. ومن أخطر الظواهر التي ما تزال تحصد الأرواح في مجتمعنا ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ففي محافظة لحج أصيبت امرأة في الأربعين من عمرها برصاصة راجعة في إحدى المناسبات نتيجة إطلاق النار الكثيف خلال حفل زفاف، وقد استقرت الرصاصة في كتفها وأدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي محافظة تعز وقعت فاجعة أكثر إيلاما عندما لقيت امرأة في 23 أو في 33 من عمرها مصرعها أثناء استقبالها من قبل أسرتها بعد عودتها إلى قريتها، فقد أطلق بعض أقاربها أعيرة نارية ابتهاجا بقدومها لترتد إحدى الطلقات وتصيبها مباشرة وتفارق الحياة وسط ذهول وحزن الجميع. كما سجلت محافظة شبوة وتعز ولحج إصابات مختلفة خلال الأسبوع ذاته نتيجة الرصاص الراجع أو العبث بالسلاح الشخصي. كان من بينها إصابة طفل وشاب ومواطنين آخرين في حوادث متفرقة. إن هذه الحوادث مستمعين الكرام، هذه الحوادث المؤلمة تؤكد أن إطلاق النار في المناسبات ليس مظهرا من مظاهر الفرح كما يعتقد البعض، بل هو سلوك خطير قد يحول الأفراح إلى مأتم خلال لحظات. فالطلقة التي تنقلق إلى السماء لا تختفي، وإنما تعود إلى الأرض بسرعة وقوة كافية لإصابة وقتل الأبرياء. وكم من طفل فقد حياته، وكم من أم ثكلى، وكم من أسرة تحولت فرحتها إلى مأساة بسبب هذا السلوك الخاطئ. عندما نتأمل هذه الحوادث مجتمعة نجد أنها رغم اختلاف أسبابها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن كثيرا منها كان يمكن تفاديه لو توفرت درجة أكبر من الوعي والمسؤولية. فحماية الأرواح ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب جماعي يشترك فيه الجميع، لأن نتائج الإهمال لا تقتصر على الضحايا المباشرين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرة كاملة ومجتمعات بأكملها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الدولة. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تشهد العديد من المدن والمناطق بين الحين والآخر حوادث حرائق مؤلمة تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتؤدي إلى فقدان أرواح وممتلكات كان بالإمكان الحفاظ عليها باتباع إجراءات السلامة والوقاية. فمعظم الحرائق التي تقع في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية تنجم عن أسباب معروفة، أبرزها التماس الكهربائي وسوء استخدام الأجهزة الكهربائية وتسرب الغاز وإهمال اشتراطات السلامة. فالتماس الكهربائي يعد من أكثر أسباب الحرائق شيوعا، ويحدث غالبا نتيجة استخدام أسلاك تالفة أو تحميل الشبكات الكهربائية فوق طاقتها أو تنفيذ توصيلات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات. وللوقاية من ذلك ينبغي التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية داخل المنازل والمنشآت، وإجراء الصيانة الدورية لها بواسطة فنيين مختصين. أما تسرب الغاز فهو خطر آخر قد يؤدي إلى انفجارات وحرائق مدمرة، ولذلك يجب التأكد من سلامة اسطوانات الغاز وتمديداتها بشكل مستمر، وإغلاق مصدر الغاز بعد الانتهاء من الاستخدام، وعدم ترك مواقد الطهي دون مراقبة. وفي حال الاشتباه بوجود تسرب الغاز يجب الامتناع عن تشغيل أو إطفاء المفاتيح الكهربائية، وعدم إشعال النار أو استخدام الهواتف داخل المكان، مع فتح الأبواب والنوافذ للتهوية وإغلاق مصدر التسرب فورا. إن توفير وسائل السلامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات. ومن أهمها توفير صفايات الحريق المناسبة وكواشف الدخان والحرارة وصناديق الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ الواضحة، إضافة إلى لوحات الإرشاد الخاصة بالإخلاء والسلامة. وفي المنشآت التجارية والصناعية تزداد أهمية هذه الإجراءات بسبب وجود المعدات والمواد القابلة للاشتعال وكثافة العاملين والمترددين عليها. ولذلك ينبغي تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحالات الطارئة وتنفيذ خطط الإخلاء عند الحاجة. كما يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بصورة عشوائية، والمحافظة على نظافة المستودعات ومواقع العمل، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومعدات مكافحة الحرائق بشكل دائم. فلنجعل السلامة ثقافة وسلوكا يوميا في منازلنا وأعمالنا، ولنحرص على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من المخاطر التي يمكن تفاديها بالانتباه والالتزام.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المناسبات الاجتماعية والأعراس محطات للفرح والسرور والتلاقي بين الناس، وهي فرصة لتعزيز المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع. لكن المؤسف أن بعض هذه المناسبات تتحول أحيانا إلى مصدر للحزن والمآسي بسبب إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية. وقد شهدت العديد من المحافظات خلال الفترات الماضية حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال ونساء وشباب بسبب الرصاص الراجع، وتحولت لحظات الفرح إلى مآتم، وتحولت أصوات الزغاريد والتهاني إلى صرخات ألم وحزن. إن إطلاق النار في المناسبات لا يعكس مظاهر الفرح ولا يدل على الشجاعة أو المكانة الاجتماعية، بل يعد سلوكا خطيرا ومرفوضا يهدد الحياة الآخرين ويقوض الأمن والسكينة العامة. فالرصاص الراجع أو الرصاص الراجعة لا تميز بين طفل أو امرأة أو رجل، ولا تعرف صاحب المناسبة أو المارة أو الجيران. ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية تقتضي الامتناع عن هذه الممارسة الخطيرة حفاظا على الأرواح. كما أن على أولياء الأمور والوجهة والشخصيات الاجتماعية وأصحاب الأعراس أن يمنعوا إطلاق النار داخل المناسبات، وأن يرسخوا ثقافة الفرح الآمن الذي لا يهدد حياة الآخرين. إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا في ملاحقة المخالفين وضبط مطلقي النار، لكن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المجتمع بأكمله، لأن الوقاية تبدأ من وعي المواطن وإدراكه لخطورة هذه التصرفات.

المستمعون، يحذر خبراء المناخ من تجاوز مستويات الحرارة العالمية لأرقام قياسية غير مسبوقة. يتزامن ذلك مع تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من مخاطر مناخية شديدة. وتشهد بلادنا هذه الأيام موجة حر عالية وما يترتب عنها من مخاطر على الصحة والسلامة، ووقوع حوادث مصاحبة مثل إشعال أو اشتعال الحرائق وغيرها. ومن أبرز أعراض ارتفاع الحرارة على الإنسان الإجهاد الحراري والشعور بالدوخة والصداع والعطش الشديد والتعرق المفرط والإرهاق العام. أما ضربة الشمس فتظهر من خلال ارتفاع شديد في حرارة الجسم وجفاف الجلد وفقدان الوعي أحيانا، وهي حالة طارئة تستوجب نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي على الفور. وبدورنا نقدم عدد من الإرشادات يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ومنها أولا الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش لتقويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق. ثانيا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وتأجيل الأعمال الميدانية الشاقة إلى الأوقات الأقل حرارة إن أمكن. ثالثا ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة اللون واستخدام المظلات أو أغطية الرأس عند الخروج. رابعا الحرص على تهوية المنازل وأماكن العمل واستخدام وسائل التبريد المتاحة والجلوس في الأماكن الضليلة قدر الإمكان. خامسا عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة أو طويلة، لأن درجة الحرارة داخل المركبة قد ترتفع بسرعة كبيرة وتشكل خطرا على حياتهم. سادسا إبعاد المواد المشتعلة والقابلة للاشتعال عن البيوت وما حولها من المواد الأخرى القابلة للاشتعال مثل الحطب وغيرها لتجنب اندلاع الحرائق فيها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: روح عن الطوابير السداد وفحم المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم.

0: هي سلوى واتقولين ما بتلقين شي بطاقة كيه كل مبوش بغتيني مين كل مبوش مرحبا بكلمه بس بغتيني وان قول له ليش الخير من بنية بغتيني نقول لخوي هود الكلام
1: قفلي
0: خلي حقش تخواك
1: بالبركة لسلوى بالبركة سمعتش تكلمينها
0: عارف الفاقدة بغت مني واه
1: مش دراني نسمعت هذا الاسم بس شوفيني سمعتش تقولني يا سلوى باقي الكلام من دار يا وهودة
0: تعرفين سوايها بعد كم شهر دي
1: اما بعد كم شهر بيجي زواجها
0: ما بغت تلقي بطاقة ابوها بغى بيشيلها تلقي بطاقة علشان العقد وهي ما بغت جبتها من هنا جبتها من هنا قلت لها كده قلت لها كداك ابدا بغتني نكلم بوها
1: طيب والوا ما بغت تلقي بطاقة العقد لازم يحضر فيه بطاقة شي يثبت انه العروس هي دي اللي قدام بوها دي
0: قالت خلوه يعقد بشهادة الميلاد
1: والواية شهادة الميلاد وابا تدخل الروضة قدها في سن استخراج البطاقة عادة بتستخدم شهادة الميلاد
0: قالت الصور حق البطاقة عيال نقول لي شي قالت صورة بوي اش تقول مسيون وامي اش تقول طشت من تحت مغسلة شفي بالله عليش الكلمان والعلمان لوين
1: ليش الخير من بنية بغيت الصدق كلامها في شوية من الصح كلام البطاقات صورها تفزع عن جناحيها
0: اني عارفة يا ام عمار ان صورة البطاقة هي كلها تفزع حتى صورنا احنا تفزع
1: ايوه
0: بس ما نلقي حتى اني والله بطاقتي ايش تخلويه ايش تقول قمت من النوم عادني يلا عيوني كلها مدخوشة ويهم ورم وكل اني مشنتفي
1: طيب وابا تقولي الخوش دحين لو بتكلمينه يعني خا انه يعقد بشهادة الميلاد تقولي له
0: اني وان قول له اني عارفة البنية يعني عارفه يا البنية عادها وقالت لي
1: هاتي وقالت ليش المنبرة هاتي
0: قالت المأدون لا شاف الصورة حق البطاقة وشاف العريس بيقول غرب قوب يا الصورة عيفة وما هو بعيد لا شافه العريس يعمل مغادرة من العقد والله تصيبه حالة نفسية
1: ما شاء الله تبارك الله عليها بنية قمر ما شاء الله تبارك الله عليها
0: ومرعوشة
1: بس ابتداد شاطرة
0: طالع لعمتها طالع لعمتها اللي هو حضرتي
1: أكيد
0: طالعت لي طبعا كيف عارفة وقالت ما قالت انه الانطباع الاول دايما ما يكون يعني حكم نهائي
1: ليه جابت الكلام هودة عارف صغيرة
0: والله مندري بتحصلينها هذا الكلام قرأته في مكان المهم اني بكلم بوها بشوف رايه واي يقول واشفين
1: طيب ما تتوقعين يقول ليش
0: ويقول لي عارفته اني هو بيحبها صدق يعني بيغرم عليها بيقول فكيش من
1: هي تتحب البنية
0: بيقول فكيش من المغرومة دي عادني نيش فيني مرة سمعته واي يقول بلقي لها جواز سفر مشان ومشان يعني نشلها عمره قبل ما تتزوج تخيلي
1: الله يسعده بها ويحفظ لها
0: ويحفظ عمامتها الزينه ايوه يحبها المهم امين يا رب ان شاء الله ويعقلها يعقلها الزواج يا ام عمر بغى عقل البنيه شكلها بتغرم بالولاد
1: والله اذا كان مغرمت من احنا دحين
0: بتريابه

0: 200
1: من 200
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رائعة.

ورحمة الله وبركاته. إلى حضرتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم السبت 13 من عام 2026 الميلاد. تقرأ على حضراتكم خديجة عبد الله. عناوين النشرة: رئيس مجلس القيادة يطلع على ملابسات حادثة الصوت الطبي بحضرموت في تأهيل الكوادر الصحية وتطوير برامج الدراسة العليا. عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت يطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على مستجدات الأوضاع بحضرموت، ويستعرض جهود تحسين الكهرباء وتعزيز الأمن. الوكيل التنموي يؤكد أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في بناء مجتمع متوازن. كانت تلك العناوين لحضراتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الجمعة اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشان حادثة إطلاق النار التي شهدها محيط مقر إقامة المحافظ وما أسفر عنه الحادث من سقوط عدد من

0: شعور بالجوع حتى بعد تناول الطعام. التعب والإرهاق والضعف العام، صعوبة في الرؤية مثل ما شرت، أو رؤية ضبابية بسبب التغيرات في مستويات السكر.
1: دي الأعراض يا أبو خاضر حق كل مريض،
0: كل مريض
1: سكري بأعراض هيدا واضح، بما فيها المرأة الحامل اللي عندها سكر حامل. هذا بشكل عام شفت لها يعني عاد وابي، ممكن إذا كان النحافة ممكن تيجي شفت ينحف شوية، هذا إذا كانوا هذا
0: يضعف
1: شوية بس ما هي تاني هيدا طيب. يعني كانوا قلت لك أنا ممكن يجي بدون أعراض، جبت بدون أعراض، قلت لك ما قلت لك أنك أكثر من واحد جانا هوكدي يقول لك يا أخي دخلت إلا المستشفى بطني مدري واه، وفجأة قالوا لي سكر عندك، ما في عندي شفت. وبعدين ما تهود ما حسيت بشيء ولا حسيت شفت، من متى فيك السكر مدري ما نحس يطول شفت، يعني من متى فيه شفت، ممكن تلقي له التراكمي، وهذا ممكن تعرف على الثلاثة أشهر اللي سبقت لكنه هل في سنتين ما هم داري، لأنه ما يشعر بشي طول، ما بيشعر هذا، يعني هذاك من نوع واسق من السكر الصامت. شفت من تم داري يبقى له كم، يقول لك لا يا أخي يوم رحت المستشفى شفت بطني شغلتنا والله صدري شغلنا من دروع ظهر السكر. خلاص انت من من الثلاثة أشهر الماضية تحسبهم على السلامة، لأنه ما هو ما هم داري ونحن ما احنا دارين، ولا شيء فحص معين يقول لك تفحص تلقيه بحيث أن يطلع لك لا هذا مريض سكر له خمس سنين والله ست سنين والله شيء.
0: حياكم الله دكتور سالم، نتوقف لحظات ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، السكر والحمل والحمل وسكر الحمل. ضيف الحلقة دكتور سالم بازير، اختصاصي سكري وغدد صماء. عيادة الدكتور سالم في مركز خور المكلا الطبي في باج عمان، عمارة بن سواد بجانب فندق صنعاء، أيام السبت والاثنين والأربعاء صباحا ومساء. هاتف العيادات 3-1-9-2-1-8. بقية أيام الأسبوع إدام الدكتور سالم في مدينة الشحر. ناخذ فاصل ومن ثم

0: دكتور سالم، سكري الحمل الطبيعي في حدود كم يعني
1: يجب؟ يعني المعدلات
0: معدلات نعم.
1: معدلات هو شب ب ب مو هو سكري الحمل، حتى شفت حتى المريضة السكري مع الحمل
0: نعم.
1: هي الأرقام خاصة وتختلف عن الناس التانيين
0: نعم.
1: يعني يجب أن نضبط سكرهم وهي مثلا وهي صائمة لا يزيد عن 95
0: وهي صائمة يكون
1: بين وهي صائمة بين 70 و95 لا يزيد على 5.
0: وإذا كان 120 و100
1: إذا كان لا بدي يعتبر مهزين العرق، شفت ممكن تكون معرضة للانضعافات
0: نعم.
1: بعد القوت بعد الأكل بساعتين يجب ألا يزيد عن 120
0: نعم.
1: يعني شفت يختلف عن الناس التانيين على المرضى الآخرين
0: نعم.
1: بالنسبة للحامل لها أرقام مميزة خاصة
0: نعم.
1: الصائمة سكرها وهي صائمة لا يزيد عن 95
0: نعم.
1: وسكرها بعد الأكل بساعتين لا يزيد عن 120 نخليه بهذا الشكل نضغط ونعطي العلاج
0: نعم.
1: له المنظم مع الأنسولين شفت، وأحيانا بدون منظم عن نمشي بالأنسولين شوف اللي هو ده، وأحيانا بالمنظم بس شفت يعتمد على تختلف من إمرأة الأخرى نشوف السكر كم زايد، وإذا كان مثل الحياة بسيطة زايد نخليها حتى التغذية والحركة
0: نعم.
1: شفت الحركة مثل ممكن تمشي نص ساعة في اليوم، وأحيانا في قاعدة تقول لك 3 عشرات شفت، ومعناها 3 عشرات إنها تمشي بعد الفطور 10 دقائق وبعد الغداء 10 دقائق وبعد العشاء 10 دقائق شفت المشي
0: نص ساعة
1: بحيث انه ما يزيد تو مباشرة بعد القوت تحاول انه تخفضه يعني بهذا الشكل، يعني حتى الباقيين ننصحهم انهم مثلا نص ساعة كاملة يمشوها جزء من العلاج.
0: يوميا
1: اذا ما في كان 5 ايام في الاسبوع ما هي مشكلة شد بهذا الشكل ما يمشي جزء موجود، بعدين اذا نشوف اذا كان لما وصلنا للهدف الارقام اللي ذكرتها
0: نعم.
1: غصب ندخل في بالعلاج مشان نضبط بقعه.
0: دكتور الحمية الغذائية انا اركز على هذا الجانب لان كثير من المرضى سواء كان حوامل او غير حوامل اشخاص اخرين يقولوا ان الحمية الغذائية ربما تغنيك عن الحبوب وعن إبر الأنسولين.
1: يعتمد على النقص.
0: نعم.
1: يعتمد على النقص، نقص عندك مثلاً مقاومة أنسولين.
0: نعم.
1: أو عندك نقص في إفراز الأنسولين.
0: نعم.
1: شفت لا يعتمد من شخص آخر. يعني شخص آخر ممكن بالحمية ممكن وشخص الثاني لا. يعني إضافة للحمية يعني أول شيء نحن نبدأ بهذا الشكل. شفت إذا كان الأرقام بسيطة وهذا ربشين نبدأ بالحمية مع النشاط البدني يعني الرياضي. إذا بعدين شوف إذا ما قدرنا نضبط الأمور بهذا الشكل والمريض يعني صادق في قوله إنه ملتزم بالحمية ملتزم بده
0: نعم.
1: ندخل بعدين بأي علاج آخر
0: نعم.
1: بالنسبة مثلا بالنسبة للحوامل هذا ما العلاج ما يشيل الأنسولين يعني الحبوب الثانية ما يهم
0: كيف حتى ما ينتهي عندها السكر بعد الحمل هل تستمر على الأنسولين؟
1: لا لا لا لا, لا, لا اول شيء شفت اذا كانوا اذا كانوا انتهى السكر عندها هو السكر

0: عندها انتهى السكر خلاص توقف بقى على قلتها بقول لك بقى على قلتها توقف تقع عادية طبيعية لكن لا أنا قلت لك في نسبة مثلا يرشع فيهم السكر ها يتحول للنوع الثاني هنا برضو بعدين نشوف لأن تعرف واه بترضع بترضع من شان دحين نحن في حبوب هذا تنزل مع الرضاعة مع دي نخليها تستمر على الانسولين لما تفطم لما تفطم لا اذا كان مثلا لا بالمنظم بتمشي الامور تمام ماشي مشكلة بنقول لكنه يعتمد يعتمد على الحالة يعتمد بتمشي اذا ما بتمشي بالمنظم ندخل في نبقي الانسولين نستمر معها بالانسولين لما تقول لك فطمت الولاد شفت بعدين نحولها للحبوب اذا كان مريض عندها مريض السكر كده والله الشع سكر الحمل قع النوع الثاني مشان هذا احنا كلنا نحن نتجن مشان الطفل الموجود
1: دكتور ما هي كلمتكم للنساء الحوامل حتى لا يصابن بسكر الحمل هل هناك نصايح ممكن تقدمها للمستمعين؟
0: هي ما تقدر شفت لا ما تقدر تعطي نصايح وهذا لا من اللي بعاد المرض لأن الشغلة مربوطة وبنت داري مربوطة باللقطة الهرمونات الموجودة من اللي تفرزها المشيمة إنما شفت وأن يعني السمنة وزيادة الوزن لا يعني تشرد الواحد ما يعني ده واحدة
1: زايد الوزن
0: والسمنة شفت الشيء الثاني الأكل شفت الأكل كما تنتبه يعني شفت يعني هو واحد 24 ساعة وهو السكريات البسيطة والدواء يعني
1: والله
0: حتى الرز شو الرز وين لاقي يعني شوف في ناس انت دحين تروني تراعي شوية كذا في ناس يقول لك لما أكلت لقمتين رز نشعر كأنه ما تغديت فهمت؟
1: نعم.
0: هذا النوعية دي ما بتفك من الرز. بتقول له لا بس ما بس خلك في الصبح حتى يوم الجمعة. أو ده بيقول لك ما أنت الحين نحن كمان لهيد أقول بلاش ما الله يأكله الرز. حتى أنا من أول شو أكل ما أدري شو.
1: ولا زال تناول الفطور.
0: ونعمل في هذه اللحظة في هذه الشغلات يجب أن يأخذ صحن سلطة. سلطة جب خيار وطماطم هذه ما شفي بها سكر شفت لا ولما تأكلها قبل الأكل حقك بتمسك خبة في بطنك تشعر
1: بالشبع
0: كمية الرز بتقع
1: شوي
0: بتصادف في من بتصادف في الإنسان الفرم يقول لك يا أخي السلطة دائما نطحيها كده وهذه شو الدعين قال لك نادر هناك نادر والله ونادر تحس أنه يقينا ما نحب السلطة طول
1: مفيدة جدا
0: لا بدل لكن حالات نادرة لكنه في ناس بهذا الشكل زين ماشيين يا أخي
1: هل السلطة فقط الجزر والخيار والكبوش أو هناك بداية
0: لا هيدي الرجل موجودة الفجل واللود كله الفجل هذا المهضم نسمع بيوبوع بسرعة دي بندخل المشكلة الثانية
1: وكثير من الفواكه
0: الرياض الخضراء الرياض في يده وهذا يعني شفت هذا مهم جدا الأشياء الشغلات البسيطة سكر الأبيض هو الداعي تمر عدو لا تقرب طول ما يقول لك حتى شوية يا أخي حتى شوية يعني بعدين شفت أنت بتتعود يعني مع الاستمرار شفت لا بتحط حد لعجاب لك واحد شايف يبوس شوية سكر زايد عم بتشربه أنت طول شفت لأنك أنت خلاص أنت تعودت على
1: بعضهم تعودوا أن لا يشربوا الشاي بدون سكر
0: بدون سكر بالطبع
1: وأصبح بالنسبة لهم عادي
0: يعني تعودوا يقعد بالمحل والله شيء لا جابوا له سكر فيه شوية جابوا له شاي فيه شوية سكر ما بيشربه ما بيقدر يشربه لأنه تعود على هكذا شفت تغيّد مع ذلة إلا البداية صعبة بعدين مع الاستمرار كل شيء ما شيء مشكلة ولا شيء
1: اليوم دكتور متوفرة في الأسواق كل المعجنات التي
0: وهيدا صعبة لا وهيدا صعبة كلا هيدا المعجنات شرد منه لو ما شرد ما الا عندك انت وين المعجنات انا شخصيا من من من نقرب بوها ولا انا داري بها،
1: لكن بعض النساء
0: اعتقد ان شوف هذا من الدقيق الابيض صلحونهم دروا وربشوا على بتحصل فيه وفي بعينون السكر بتحصل داخلها هذا شيء شفت لك من معمول من دروا وربش ده التمر داخله
1: داخل التمر
0: هو ده بده يرفع بقى كل الواحد ضروري ينتبه لنفسه.
1: البعض الدكتور يتساءل يقول لك انا متعود على اكل التمر صباحا ثلاث حبات خمس حبات
0: يا اخي تعود دحين انك تتركه شفت هذه مشكله دحين لقد شوف لقدك انت تاكل ثلاث تمرات وسكرك مضبوط ماشي مشكله عندنا،
1: لكن غير يكون مشكله
0: كان مضبوط لا يا اخي التزم شفت لما رمضان
1: نعم
0: هذا من رمضان عاد بعد المؤشر حتى تفطر بالتمر يعني شو تسنق مع حتى بماء
1: بماء نعم
0: نعم مؤشر يعتمد على
1: نسبة سكريات في التمر دكتور
0: يم
1: عالي
0: يم يم ثلاثة نوع من نوع النوع من نوع من نوع النوع يختلف في النسبة
1: نعم
0: يعني شفت لو دخلت مثلا دورت في أنواع التمر تحصل أكثر من 20 صنف موجود سعودي كلهم فين من ثلاثة السكر إنما بعدين النسبة في النوع ده تختلف عن النوع الثاني عندنا لكنه أنت بشكل عام نحن نتكلم بشكل عام
1: نعم
0: عايش العاد بعدين ما هو لأنه بعضهم تعرف دحين بغى بياكل تمر نعم. تقيله عدر شوف فلان يا أخي أنا ناقل لي الحجري
1: نعم
0: أيوة الحجري واب لا سكر
1: البعض هكذا تحدث إنه الحجري محلي كمية السكر محدودة فيه
0: لكنه فيه سكر وياكم من سكر إذا كان ما رفع سكرك ماشي المشكلة عندنا نحن
1: نعم.
0: شفت أنت تجيب لي الأرقام أنت صحيحة بس
1: نعم
0: وده مهم جدا شفت والله يقول لك أنا ناكل المديني
1: نعم
0: أيوة المديني ورابع بلا سكر
1: نعم
0: كله فيه سكر
1: نسبة عالية من السكر فيه
0: هذا ما هو عدر أصلا نعم هو دحين من الواحد اللي يدور عدر شفت لا مشان بقى بيستمر في الشغلة
1: نعم
0: بس
1: نعم.
0: ما جد أنا على هكذا بعدين احنا وين تكلمنا عن نتكلم على السكري مرض السكري والحمل
1: نعم
0: المصابة يعني شوفوا بعضهم يفزعون بعضهم يخافون من النساء مريضات السكر
1: نعم
0: يقول لك ما ادري مريضات سكر ولا ما بنقربها ولا بنخطبها لا يمكن شوف الحين اللي يفكرون فين انت يفكرون ده لعبة تحبل ولعبة تجيب نحن حد ولا ده وكله سكر يعني شفت مريضة السكر شفت لا ممكن تحمل وممكن تنجب شفت أطفال أصحاء كل شيء تمام
1: نعم
0: شريطة أنها تضبط سكرها قبل الحمل وبعد الحمل وأثناء الحمل
1: نعم
0: وأثناء الحمل نقول
1: نعم
0: هو كيف هذا بغت رحلة يعني ضروري تروح شوف صاحبة السكر قبل ما تحمل ده أول شيء تستشير الطبيبة الطبيبة حقها شوف الطبيبة حق طبيبة الولادة وهذا أهل الحمل بيأثر على السكر والله لا لأنه شوف أحيانا مريضة السكر مثلا واحدة مريضة السكر اللي هي مثلا فترة طويلة وهي مريضة السكر ونحن نعمل أول ندور على مضاعفات السكري شيء مضاعفات عندها قبل ما تحمل والله لا
1: ما هي هذه المضاعفات
0: مضاعفات مثلا العيون شبكية العين لا شبكية العين
1: هذه في مرحلة متقدمة
0: ممكن تمنع ممكن انت ما تعطيس رخصة بالحمل
1: نعم
0: لانه ممكن الحمل يزيد المشكلة
1: نعم
0: واحد مثلا يبغى تطول عيونش بتروح
1: نعم
0: الشيء الثاني مثلا اعتلال الكلية السكري
1: نعم
0: شفت ده بتروح فشل يعني انت تشوفها شيء عنده مشاكل تاني مثلا في القلب والله في ده منشان هو صحيا اول شيء هل هي مجهزة ريضة جاهزة للحمل والله ما هي جاهزة الحمل بيضرها بعد كده اذا سمحوا لها بالحمل تحمل شفت لا وبعدين بغت لها متابعة شفت من عند نسوي هذا متابعة من صاحب السكر منشان ضبط السكر يعني ماشي مشكلة عندي شفت ممكن تنجب أطفال صحة شفت
1: نعم.
0: وكل شيء تمام ماشي فيه أهم شيء أول شيء إنه ما تكون عندها مضاعفات سكري
1: يعني توصلكم مثل هذه الحالات دكتور إن البعض يتخوف إنه يزوج ابنه على مريضة سكري مثلا توصلكم
0: توصل أحيانا دق في اثنين سكري شفت نقول لك يا أخي نحن نحب بعض وقول لهم بعدين والصغيرين اللي بيون بيون كله مسكر. انت عندك سكر وهي عندها سكر. شفت؟
1: نعم.
0: بس لكن واحد بعدين دم عن عم عبنا ندخل معنا في ال
1: نعم.
0: في الهواء توماتكم. خليها بلا هوك.
1: نعم نعم.
0: انت هو ده بدي من ناحية الشارع يعني بعد مخافون.
1: نعم.
0: غير ما بينتقل السكر يعني تعتمد اذا كان من طرف واحد النسبة تقل.
1: نعم.
0: لكن اذا كان الاثنين عندهم البو والام شفت لا يعني النسبة النسبة
1: وربما ياتي السكر فيما بعد دكتور.
0: هو اللي بياتي فيما بعد ولا كذا ولا على وقت انت وابد انت بتسهل بعد سنة وسنتين. لا ممكن يجي له نوع ثاني نوع ثاني نوع ثاني بعد 30 سنة 40 سنة شفت. وبعدين شوف عاد تقدر انت تقول لا 100% بتسوق ما تمرض لا لانه شوف معينا اسر كلهم مرضى سكر.
1: نعم.
0: ومعي أسر خارجوا من الأسرة هيدك كم منفار ريضين صاحيين ماشي
1: طيب.
0: يعني ما تقدر تقول للآدمي اسمع سواك 100% بيطلعون كلكم سكر.
1: الأمر الله الأمر
0: ما تقدر.
1: طيب نتوقف لحظات من ثم نواصل. هاتف الاستديو 30 29 29. طبعا الاتصالات بسبب توقف محطة الجبل 87.7 وأتمنى إصلاح هذا الخلل في هذه المحطة. نحن حقيقة فقدنا الكثير من المستمعين والمستمعات في شرق المكلا من الغيل شحير شحر وغيرها من مناطق دي الشرقية والحامي. افتقدناهم في هذه الحلقة بسبب توقف محطة الجبل التي تحمل رقم 87.7 وهي موجهة لهذه المناطق الشرقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي للأسف شديد. هذه معنا يومية للأسف شديد. نتوقف ومن ثم نواصل. هاتف الاستوديو 30 29 29.

0: هذه رسالة وصلتنا SMS من مستمع أم محمد. أم محمد تتساءل، الأطباء عادة ينبهون عدم تناول الدقيق الأبيض، الخبز الأبيض، اللحوم وغيرها. تتساءل ماذا نأكل؟ مريض السكري ماذا يأكل إذا كل شيء ممنوع أو شبه ممنوع؟
1: هو شوف، من ناحية الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر، شفت نسبة السكر الموجودة في عينه تساوي، شفت ما أقول لك يا أخي، فينا شوف دقيق الأحمر دقيق الأبيض سكر واحد في بون، شفت إنما ولا يختلف الاختلاف في عينه، الاختلاف موجود في الأسمر، شفت ألياف نباتية كتير
0: في الأسمر،
1: في الأسمر ويفضل ليش؟ لأنه لا هذه الألياف ما تعمل على نقل السكر بسرعة إلى الدم لرفعه،
0: بينما
1: الأبيض، الأبيض بسرعة أيوة بسرعة يرفع له. لكن شوف أنت بتدق، أنت دحين بتدق في ناس يعافون الأسمر،
0: نعم،
1: بيحبون الأسمر،
0: نعم،
1: وبتخلبوه يوع. هنا ترب مربط الأذنين كم بتوكل؟
0: نعم الكمية،
1: الكمية مهم جدا عند الأطفال، بتلاقيبه
0: نعم،
1: شفت عبد لي وقاعد يقول لي خذ الدم دم يحبون أكل الأزمر ولا أنا ولا نقربه ولا بديم طعمته، يعني الكمية كم بيأكل يعني، شفت يعني جابهم أنت دايت للمراجع والشغلات لهذا يمكن نص رغيف، نص رغيف بيقول لك وانا في وافي السين
0: نص
1: رغيف وانا وانا بتقضي عادي بعد ساعتين سكر بيخرج ياخذ الدحم هو ولد ولد هنا شوف نخليه ممكن دحين بعدنا شوفوا الرغيف، شوفوا الايام دي كل ما صغر
0: نعم
1: شوف كل ما اكل ما صغر ما
0: انتم تنصحون بنص الرغيف
1: نصح معاشي من بيقلك ما بحضري
0: نعم نعم
1: فشوفوا انا اخليهم بالكبير رغيفين شفت
0: في اليوم،
1: في اليوم لا ما في اليوم في الوجبة في اليوم كيف اليوم
0: انت كيف مش يقول نص رغيف
1: ما هو الحين يعني نشوف النص الرغيف ده بيقول لك يا اخي نوادعك حتى في الصين ما تقوم بك
0: المهم متوسط غير رغيفين
1: هذا يبين شوف
0: لان بعض الصغير
1: ما معين يشوف لا بعض شوف معي واحد يقول لك يبسط 15 15 رغيف
0: كثير
1: اكثر لو بيعمل ضياع بقول لك وانا الحين ليش ما قلت لك هو بعدين لا يا اخي اسمع الرغيفين ده ما تخارينا
0: نعم
1: ما تخارينا مع تبوع ساعتين تعمل ساعتين كنا مره يويع بحالي بتي وبتي للغداء يويع يم بتلقيني دقه
0: نعم انت لك نظريه دكتور انه الواحد مثل ما شرت يفطر الصباح وفي ساعه 12 تسموها
1: ده حق ظهر ده نظام الشيوعي حقنا حق اول ماشيين الغداء
0: وتجي الغداء قلت لا بس تتكلم
1: هذا تعرف قدام ماشي بوفيتات وكافتيريا من دايوا ورمش ماشي القرب هذا كله
0: نعم
1: جيب دواء يلقون يزيدون البسط شوي
0: نعم
1: يزيدون البسط شوي
0: نعم
1: اللي يزيد هو ده هو يخبونه بين 10 و11 كده شفت له
0: نعم نعم
1: مشان ولا مشان يمسكك يمسكك الى الغداء شفت ويجب ان تفطر بعدل ما هو تلقي لي دقه في الهود معبد وتاكل واحد شفت لا والشت والوجبه الثانيه بين العصر والمغرب او المغرب هو قريب المغرب
0: قريب المغرب
1: سميها قيال شفت وهنا ياكلون هناك من درهم يشال هود ياكلون شويه شوربه شويه دجر حبتين سمبوسة حبتين باقي يعني هي بتمسكك لمان العشاء بتيجي العشاء منتهي وعيم
0: نعم
1: بتوكل عدل يعني دحين مشان انت مشان تطبق السنة خسرت في بطنك فاضي
0: صحيح
1: دحين بعدهم لا يكمل ابوها لما فوق
0: نعم
1: ما عاد يقدر حتى يوم يصلي يوطي هذا مشكلة يقول لك يا اخي السنة ما تطبق السنة كيف تطبق السنة انت تدرب تطبقها
0: طيب دكتور البعض يقول لك مثلا يفطر الصباح يظل الى الغداء جايع يقول لك لو كلت شيء قبل الغداء بيردنا من الغداء
1: انت بتطلب تاكل واضح ان احنا قد جبنا لك الشغل يعني الشغله بسيطه جدا. هو احيانا تعرف واحد احيانا حتى ممكن فاكهه تاكلها في هود الوقت
0: تفاح
1: بتمسكك خلاص ريضه بتهود يعني مرتين انت تلقي لي وجبه رئيسيه. نحن قلنا وجبتين خفيفتين
0: نعم
1: شفت
0: قبل الغداء وقبل العشاء
1: ايوه قبل الغداء وقبل العشاء شفت نعم. ووقت اخذه محدد معروف ده حق شباب حقني يعرفون الشغله هيك بدون ما حد يكلمهم لحد شفت
0: نعم.
1: وماشيين على وقت وذاك الوقت حدو ماشي قليل المواصلات السيارات قليل ماشي
0: سياكل ماشي
1: مهم جدا
0: نعم نعم اصابتهم بالامراض
1: نعم ماشي مهم جدا صحيح
0: نعم.
1: والقوت كمان
0: نعم.
1: القوت ما برجر وهمبرجر ومدري واحد شفت
0: نعم.
1: لا لأن ده كله لا هذا جو جاب نحن لا نعم شفت هنا كله نواشي وخبز
0: خمير نعم
1: خمير دحين ده شوفوا هذا اللي جاب نحن ولح
0: نعم
1: تحصل دحين واحد صاحب شاورما هو ويجي شفت له يتحس محصل سكره فوق والكوليسترول فوق حقه ودهونه فوق
0: نعم
1: نقول له طيب انت لا زال عندك الشوارب انا كبرت فيه هو المفروض تنتبه وبعدين تعرف متي بتخرج نسبة الدهون فيه هو ده تحصل كمية صغيرة وكل الباقي كله شحم شفت يرصعون عليه شحم
0: نعم.
1: وهو ده معترف
0: وغداء غير مفيد غير صحي ابدا
1: صحيح
0: ما هي نصيحتكم دكتور احنا في مشارف انتهاء وقت البرنامج نصيحتكم للمرأة الحامل ربما مصابة بسكر الحمل
1: المتابعة شفت لا المتابعة والمراقبة وضبط السكر
0: نعم.
1: بالنسبة للي هم لا يحبون منع الحمل وشغلات بعدين وقفوا مثلا لا بغت بتحمل
0: نعم.
1: هنا من هذا الوقت يعني قبل ما تحملين بثلاثة شهر ضبطي سكرش
0: نعم.
1: هذا مهم جدا
0: نعم.
1: شفتوا الشيء الثاني الاستشارة هل السكر هل يعمل لي شيء مضاعفات بحيث انه الحمل يؤثر ده مهم جدا كمان شفت انه في فحوصات شغلات على ضوء تقول انه الشبكية سليمة الكلى سليمة كل شيء سليمة
0: نعم.
1: يعني ممكن نستسمح لها انها تحمل وتتابع بعدين تتابع عيادة النساء والولادة وتتابع عيادة السكري من شان ضبط السكر.
0: دكتور سالم بازهير اختصاصي غدوة صماء سكري شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم دوما. ألتقي بك في مرة قادمة دكتور سالم
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا
0: حياكم الله. أعزائي المستمعين حتى اللقاء قادم لكم تحياتي علي باقي وتحيات عمر بامبوع إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت، نبدأها بالعناوين. الخنبشي يناقش جهود تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين احتياجات محطات التوليد بالمحافظة، ويشيد بجهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية بحضرموت في تأهيل الكوادر الصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت يطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على مستجدات الأوضاع بحضرموت ويستعرض جهود تحسين الكهرباء وتعزيز الأمن. الوكيل التميمي يؤكد أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في بناء مجتمع متوازن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، حياكم الله. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت الدكتور خالد باحريش مستجدات أوضاع قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتعزيز استقرارها وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. واستعرض اللقاء الإجراءات والمتابعات الجارية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد المتاحة والجهود الحثيثة والمبذولة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بوصول المحطات الإسعافية المقدمة من شركة الخليج السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات موزعة بواقع 100 ميجاوات لساحل حضرموت و100 ميجاوات لوادي حضرموت، وما تمثله هذه المشاريع من أهمية في تعزيز القدرة التوليدية وتحسين استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الجوانب المالية والإدارية للمؤسستين والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة وتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وجدد اللقاء والتأكيد على مواصلة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الخاصة بالمشاريع الإسعافية وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود والطاقة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الخدمي ودعم جهود التنمية في حضرموت. حضر اللقاء نائب المدير العام لكهرباء وادي وصحراء حضرموت لشؤون المالية والإدارية الأستاذ عبد الله علي بحميد. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت وجهوده المبذولة في مجال تأهيل الكوادر الطبية والصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه بمدينة المكلا صباح اليوم مع رئيس المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت البروفيسور عامر بالعفير، الذي قدم شرحا حول البرامج الأكاديمية والتدريبية التي ينفذها المجلس والهدف إلى توفير فرص لمواصلة الدراسات العليا والتخصصية داخل حضرموت بما يسهم في بناء قدرة الكوادر الطبية وتأهيلها وفق المعايير العلمية والمهنية الحديثة. وأكد البروفيسور بالعفير أن المجلس يواصل جهوده في رفض المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية بالمحافظة. وناقش اللقاء والترتيبات النهائية الخاصة بتخرج الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الإدارة الصحية والمقرر إقامته نهاية الشهر الجاري باعتباره خطوة نوعية تعزز من تأهيل القيادات الإدارية في القطاع الصحي وتطوير كفاءة الإدارة الصحية بالمؤسسات الطبية، إلى جانب التحضيرات الجارية لانعقاد دورة المجلس الطبي الأعلى المقرر عقدها بمدينة المكلا منتصف الشهر القادم، وما تمثله من أهمية في مناقشة القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع الصحي وتعزيز مسارات التطوير والتحديث في المجال الطبي. حضر اللقاء مندوبة الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير الإدارة الصحية الدكتور الدكتور خليل أبو مطرف. أطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أعضاء مجلسي النواب والشورى على مجمل الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتبه بمدينة المكلا صباح اليوم، استعرض خلاله أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى الخدمة نتيجة المعالجات والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود واستقرار عملية التشغيل. وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتواصل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الكهرباء في المحافظة. كما ناقش اللقاء خطط السلطة المحلية لإنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية والمستدامة لمعالجة أزمة الطاقة، حيث تم استعراض الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وفي الجانب الأمني، استعرض المحافظ الخنبشي الأوضاع الأمنية الراهنة والتحديات التي تواجهها حضرموت والجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمعالجة القضايا الخدمية والتنموية وتعزيز الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت. وأشار أعضاء مجلسي النواب والشورى إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز المنظومة الأمنية، مؤكدين دعمهم لكل الخطوات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات العامة في المحافظة. آخر خبر في هذه النشرة، أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية وترسيخ ثقافة الاهتمام بها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المؤتمر المحلي حول الصحة النفسية الذي نظمه المجلس الطلابي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون بدعم من مشفى النهى للأمراض النفسية والإدمان ومؤسسة طمأنينة لرعاية الصحة النفسية تحت شعار الصحة النفسية وتأثيرها على حياة المجتمع. وأشار الوكيل التميمي إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثل خطوة ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المجتمعية المتزايدة، داعيا إلى تكاتف الجهود الرسمية والأهلية والأكاديمية لنشر الوعي وتعزيز خدمات الرعاية النفسية بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المجتمع. وهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية وتسليط الضوء على أثرها في حياة الفرد والأسرة والمجتمع من خلال طرح عدد من الأوراق العلمية والنقاشات المتخصصة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل شكري نصر مرسال من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وداعا لكوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، نرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. عقد بقاعة السلطة المحلية بمدينة المكلا الاجتماع الفني برئاسة الأستاذ عبد الله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم حضرموت الساحل، وذلك لإجراء قرعة التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة موسم 2025-2026 المؤهلة لدور أبطال المحافظات على طريق الصعود للدرجة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف مكتب وزارة الشباب الرياضة بحضرموت الساحل وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بحضرموت الساحل. وفي حفل التدشين للقرعة حث الأستاذ لطفي الحداد الأمين العام لفرع اتحاد كرة القدم حضرموت على الجميع المشاركة الفاعلة في التصفيات التمهيدية للأندية الدرجة الثالثة لهذا الموسم 2025-2026 والذي يأتي بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. بعد ذلك تم إجراء القرعة بحضور مندوبي جميع الأندية المشاركة وتوزيعهم على ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تضم قصيعر أهل الغيل وحدة الحامي شباب ميفع، أما المجموعة الثانية تضم أندية الريدة وحدة شحير دوعن هلال فوة، والمجموعة الثالثة تضم أندية اتحاد شبيبة شباب القارة شباب روكو بنصر بروم على أن تكون انطلاقة مباريات الدوري يوم 22 من شهر يونيو الحالي 2026. ويحتضن ملعب الفقيد براندب المكلا المباراة الافتتاحية البطولة، وسيعلن عن الملاعب التي ستحتضن المباريات وفق الجدول المعد من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد. حضر الاجتماع الأستاذ علي باسرون الصومالي والمشرف الفني أنور الرباكي وأعضاء الاتحاد بحضرموت الساحل. أعلنت إدارة نادي وحدة عدن إلغاء المباريات المتبقية من بطولة الوفاء المقامة على ملعب النادي، وذلك نظرا للأوضاع العامة التي تشهدها العاصمة عدن خلال الفترة الحالية. وأكدت إدارة النادي أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة، متقدمة بالشكر والتقدير للفرق المشاركة والجماهير وكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة. وتتمنى إدارة نادي وحدة عدن أن تنعم العاصمة عدن بالأمن والاستقرار. قرعة دوري مجلس الفرق الشعبية بنادي المكلا الرياضي وإشراف تنظيم مجلس الفرق بنادي المكلا بين 12 فريق يتنافسون لأجل خطف البطولة، والتي تجري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملعب تمارين النادي بخلف الذي سيحتضن جميع مباريات البطولة. بدأ الأهلي السعودي في البحث عن بديل للاعب وسط الإيفوري فرانكي سييه بعد اقتراب الأخير من رحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتشير العديد من التقارير إلى رحيل كيسيه عن الأهلي في الصيف المقبل في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو حزيران ياري، واهتمام عدة أندية إيطالية بالحصول على خدماته. ونقلت صحيفة اليوم السعودية تقارير إعلامية أكدت أن الألماني ماتياس يسرا المدير الفني لفريق الأهلي يرى أن الفرنسي كفرين تورام لاعب وسط يوفنتوس هو الأنسب لخلافة كيسيه في الموسم المقبل. وبحسب التقارير فإن النادي الإيطالي لا يمانع في رحيل تورام عن صفوفه في الميركاتو الصيف المقبل شريطة الحصول على 45 مليون يورو. وينتظر الأهلي السعودي الحصول على دعم إضافي من لجنة الاستقطاب في دوري روشن من أجل حسم صفقة لاعب الوسط الفرنسي بشكل رسمي. أسدى المهاجم البولندي روبرت لوفندوفسكي الستار على مسيرته مع نادي برشلونة بعد 4 سنوات حافلة بالإنجازات. توجه بثلاثة ألقاب في الدور الأسباني في خطوة تتمهد انتقاله المرتقب إلى الدور الأمريكي لكرة القدم. وكشف الصحفي الإيطالي متخصص في سوق الانتقالات رومانو أن لوفندوفسكي من المتوقع أن يسافر للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لحسم مستقبله وسط اهتمام جدي من فريق شيكاغو فاير الذي يبذل قصار جهده لإتمام الصفقة. وأعلن اللاعب رحيله عبر تصريحات مؤثرة قال فيها: بعد 4 سنوات حافلة بالتحديات والعمل الجاد حان وقت الرحيل وغادر، وأنا أشعر بأن المهمة قد أنجزت خلال 4 مواسم 3 ألقاب في الدوري الأسباني فهذا شيء طيب. أكدت صحيفة ديبورتيفو الأسبانية أن نادي برشلونة لا يعتزم التخلي عن الظهير الأيسر بالدي رغم الشائعات المتزايدة التي تحيط مستقبله واهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته وعلى رأسها أندية الدور الإنجليزي الممتاز. ورغم أن اللاعب لم يحصل على عدد الدقائق التي كان يتطلع إليها خلال الموسم الماضي في ظل اعتماد المدرب الألماني هانز فليك على كانسيلو كخيار أساسي في مركز الظهير الأيسر خلال فترات عديدة، فإن بالدي لا يزال يحظى بثقة الإدارة والجهاز الفني ويعد جزء من المشروع الرياضي للنادي في الموسم المقبل. أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي بقوة المنتخب المغربي مؤكدا أن أسود الأطلس يمثلون تحديا حقيقيا لمنتخب البرازيل في المواجهة المرتقبة اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026. وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة: المغرب فريق منظم للغاية يتمتع بالجودة في جميع جوانب اللعبة، علينا أن نلعب مباراة متكاملة في كل شيء، لا يمكننا إهمال أي شيء لا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في التحولات الهجومية والدفاعية. وأضاف المدرب الإيطالي ذو الخبرة الواسعة: يجب أن نولي اهتماما كبيرا لمستوى دفاعنا وأن نلعب بقوة في الكرة الثابتة لأنها مصدر قوتنا في كرة القدم الحديثة، ولا توجد فرق صغيرة ولا كبيرة، والمغرب أحد أفضل فرق في إفريقيا. تواصلت الأزمات التنظيمية التي تلقي بظلالها على كأس العالم 2026

0: على السنغال فحسب بلم امتدت لتشمل ساحل العاج، حيث رفضت إدارة ترام جميع طلبات التأشيرات المقدمة من مشجعي الأفيال والبالغ عددهم نحو 500 مشجع، ما حرمهم من فرصة مواجهة منتخبهم في أول مشاركة له بالمونديال منذ سنوات. يضع باريس سان جيرمان الفرنسي أحد نجوم برشلونة ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة بحسب تقرير صحفي. فقد ذكرت شبكة سكاي سبورتس مساء أمس الجمعة أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس التحرك للتعاقد مع فيران توريس مهاجم برشلونة في حال مغادرة باركولا النادي الفرنسي هذا الصيف. نتائج مباراة أمس في كأس العالم: كندا تتعادل مع البوسنة بهدف لهدف، وكوريا الجنوبية تتغلب على التشيك بهدفين لهدف. أما مباريات اليوم السبت في كأس العالم: قطر مع سويسرا في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخربة، تحيات العزيز عبد الله السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

يفرح القلب ما يحب يفرح القلب ما يحب إلا وقلنا كل هم إلا وقلنا كل هم يفرح القلب ما يحب يفرح القلب ما يحب إلا وقلنا كل هم إلا وقلنا كل هم حب مقدر أوصل حب مقدر أوصل حب ما ردي خلق مثله ولا حد يعرف حب ما ردي خلق مثله ولا حد يعرف حب يحير حب يغير حب يحير حب يغير حب يحير حب يغير حب يغير يا روحي عقلي مني حب يطير يا روحي عقلي مني.

كان يخرجني وبيحيي وبيغير وبيحيي وبيغير.

وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، نحييكم بتحية معطرة بالمحبة والوفاء، ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين. هذا البرنامج الذي نسافر عبر أثيره مع الكلمة والنغم الجميل إلى ربوع الأمكنة التي لها في قلوبنا أعلى مكان، إلى الذكريات التي لا تشيخ، إلى الأغنيات التي كلما مر الزمن ازدادت جمالا ودفئا وصدقا.

أحبتي الكرام، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد في رائعته الخالدة لو بايعلي مرادي بسكن بحي السلام، وتحدثنا عن حي السلام بالمكلا وعن حضور المكان في الأغنية الحضرمية وكيف يتحول الحي والشارع والبحر إلى ذاكرة نابضة في وجدان الناس. أما اليوم فما زلنا مع الفنان الحداد، لكننا نقف أمام عمل آخر لا يقل جمالا وحنينا، إنها رائعة يا رايحين الوطن، كلمات الشاعر الكبير أحمد سالم البيض وألحان جمعان بمر.

قبل أن نواصل رحلتنا مع هذه الأغنية الجميلة، نقف قليلا مع صاحب كلماتها الشاعر الحضرمي الكبير أحمد سالم البيض. يعد أحمد سالم البيض واحدا من أبرز شعراء الأغنية الحضرمية الشعبية الذين كتبوا بلغة بسيطة قريبة من الناس، لكنها تحمل عمقا وجدانيا كبيرا. ينتمي الشاعر إلى مدينة غيلبة وزير، تلك المدينة الجميلة التي عرفت بإسهامها الثقافي والأدبي والفني، وأنجبت عددا من الشعراء والفنانين الذين أثروا الساحة الحضرمية واليمنية. وقد تميزت قصائد البيض بعدة سمات، من أبرزها الصدق العاطفي والبساطة الجميلة والحنين إلى الوطن، وقد حمل ديوانه الرقيق اسم حنين مغترب، ذلك أن الاغتراب أخذ شطرا من حياة الشاعر مثله مثل كثير من الحضارم الذين عشقوا الأسفار لكنهم ظلوا متعلقين بأوطانهم. وقد ألهمت مدينة غيلبة وزير الشاعر مضامين ومعاني جميلة اتسمت بالرقة والعذوبة، واستطاع البيض المزج بين العتاب الرقيق والحكمة والوفاء. وقد غنى له كبار الفنانين في حضرموت والخليج، وفي مقدمتهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي غنى له رائعته الشهيرة من مننا معصوم ما قد يوم زل. ولذلك جاءت أغنية يا رايحين الوطن قريبة من قلوب الناس، لأنها عبرت عن مشاعر عاشها كثير من المغتربين والمسافرين الذين ظل الوطن حاضرا في وجدانهم مهما ابتعدت المسافات. كما أن نجاح الأغنية ارتبط أيضا باللحن الجميل الذي وضعه الفنان جمعان بامطرف، وبالأداء الدافئ للفنان الراحل عبد الرحمن الحداد، فاجتمعت الكلمة الصادقة مع اللحن الشجي والصوت المؤثر لتولد واحدة من الأغنيات الحضرمية التي ما تزال حاضرة في ذاكرة المستمعين حتى اليوم. رحم الله الشاعر أحمد سالم البيض الذي رحل عن دنيانا الفانية في 19 ديسمبر عام 2008، وترك خلفه كنوزا شعرية وإنسانية ستظل ملهمة للأجيال. مقارنة وجدانية بين يا رايحين الوطن ويا راحلين إلى منى. أحبتي المستمعين، حين نستمع إلى مطلع الأغنية يا رايحين الوطن زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطاني، فإن هذه العبارة توقظ في الذاكرة مباشرة واحدة من أشهر القصائد الصوفية اليمنية، وهي قصيدة الشاعر والمتصوف الكبير عبد الرحيم البرعي التي يقول في مطلعها: يا راحلين إلى منى بقيادي
هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحى والوادي. هذه القصيدة تعد من أشهر القصائد الصوفية التي عبرت عن الشوق الروحي والحنين إلى الديار المقدسة، وقد كتبها البرعي بلهفة المحب الذي يتمنى مرافقة الحجيج إلى مكة والمدينة، لكنه بقي بعيدا يودعهم بقلب مفعم بالشوق. وحين نقارنها بأغنية يا رايحين الوطن نجد أن الاختلاف في الوجه فقط، أما الشعور فهو واحد. فالبرعي يشتاق إلى الأماكن المقدسة، وأحمد سالم البيض يشتاق إلى الوطن، وكلاهما يخاطب الراحلين الذين سيصلون إلى المكان الذي يتمناه القلب، وكأن المسافرين في الحالتين أصبحوا سفراء للشوق والحنين والسلام. وفي النصين معا نجد حرارة العاطفة وصدق الإحساس بعيدا عن التكلف والتصنع، ولذلك بقيت هذه الكلمات حاضرة في الوجدان حتى

شرح مضامين الأغنية. يا رايحين الوطن، زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطني. منذ المطلع يدخل الشاعر مباشرة في حالة الشوق، فمجرد رؤية المسافرين إلى الوطن أشعلت نار الحنين في قلبه، ويقول: حبي لأرض اليمن باقي ولن ينتسي ما دمت عربي يماني. هنا تظهر الهوية والانتماء بصورة جميلة، فحب الوطن ليس حالة عابرة بل جزء من الذات والهوية والروح. ثم تأتي العبارة المؤثرة: يا مسقط الرأس فيك العز والحب دام، وهي من أجمل التعابير الشعبية التي تختصر معنى الانتماء. فالوطن ليس مجرد مكان، بل هو العز والحب والكرامة والذكريات.

أعزائي المستمعين، ويواصل الشاعر قوله: قولوا لباهي الوجن ماذا جرى، لا خبر منك ولا خط جاني. ينتقل النص هنا من الشوق إلى الوطن إلى الشوق للحبيب. وباهي الوجن تعبير حضرمي جميل يقصد به صاحب الوجه الجميل المشرق. والشاعر يشكو الغياب والانقطاع، لا رسالة ولا خبر ولا حتى كلمة تطمئن القلب. ثم يقول: خليتني في سهن أعد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني. وكلمة سهن هنا تحمل معنى الذهول والشرود والحزن والانتظار الكئيب، فهو يعيش على عد الأيام والليالي، بين الطرف الآخر يبدو هادئا مطمئنا. وفي هذا المقطع تتجلى بساطة الأغنية الحضرمية القديمة، لغة قريبة من الناس لكنها عميقة الشعور.

ويمضي الشاعر بالقول: ما رق قلبك وحن من بعد ما وهبتك عطفي وقوة حناني. هنا يبدأ العتاب الرقيق، فالشاعر يتساءل: ألم يرق قلبك بعد كل هذا الحب والوفاء؟ ثم يقول: من بعد ما الراس دن لجلك وشاع الهواء ما بين قاصي وداني، أي أن حبه أصبح معروفا ومشهورا بين الناس، حتى كأنه خفض رأسه تواضعا واستسلاما للحب، ومع ذلك فهو ما يزال متمسكا بالمحبة رغم العتب والملام. وهذه سمة واضحة في كثير من الأغاني الحضرمية القديمة، فالعتاب فيها هادئ ممتلئ بالذوق والوفاء بعيدا عن القسوة والانفعال. والشاعر البيض نفسه في أغنيته الشهيرة: عتابك حلو يا محلى العتاب، ونارك جنتي ما هي عذاب، قد جسد معنى العتاب الرقيق اللطيف.

مشابه عهد الوثن، عهد التباهي وحب الذات ما باه ثاني. هذا المقطع أيها الإخوة والأخوات يحمل بعدا أخلاقيا جميلا، فالشاعر يرفض العلاقات القائمة على التكبر أو المصلحة أو حب الذات، ويؤكد أن ما يبحث عنه هو الوفاء الحقيقي. بل مقصدي كل من يوفي بعهد الهوى ويصون أغلى الأماني، ثم يضع خلاصة المعنى في عبارة بليغة يلخص مع صاحبه بالفعل لا بالكلام. وهنا تصل الأغنية إلى قيمة إنسانية راقية جدا، فالوفاء الحقيقي ليس كلاما جميلا فقط، بل مواقف وأفعال. فالوفاء ترجمة عملية لا أقوال، وهو خلق نبيل لا يضاهيه شيء. وإذا غاب الوفاء غابت كثير من معاني الإنسانية. ورحم الله الشاعر حسين المحضار حين قال: إذا غاب الوفاء إيش بقى يبقى مع الإنسان؟

0: رأيت واه الزمن أتركه وانساه لا عودة لماضي زماني. هنا ملمح نبرة نضج وتصالح مع الحياة، فالشاعر يدعو إلى تجاوز الماضي المؤلم وعدم التعلق بالجراح القديمة، ثم يقول: ما دام لي حسن ظن في حاضر الحب يروي قلب عطشان ضامي، إنه يتمسك بالأمل ويؤمن أن الحب الحقيقي قادر على إحياء القلب من جديد. ويختتم بصورة جميلة: والقلب عنصر قوي موقعه في الجسم هام، وكأن القلب هو ليس مجرد عضو بل مركز المشاعر والأحاسيس والوفاء والحياة كلها.
1: مرق قلبك وحن، مرق قلبك وحن من بعد موهبة.

المستمعين، كانت هذه وقفتنا في حلقة اليوم مع رائعة يا رايحين الوطن، تلك الأغنية التي جمعت بين الشوق للوطن والحنين للحبيب والوفاء للقيم الجميلة. كما حاولنا أن نقف عند التقاطع الوجداني بينها وبين القصيدة الصوفية الخالدة يا راحلين إلى منى، لنكتشف أن الحنين مهما اختلفت وجهته يظل لغة إنسانية واحدة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من نبض الحنين، تقبلوا أطيب التحايا من أسرة البرنامج، ودمتم في خير ومحبة.

عشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفار يخرجه هندسة صوتية

0: مديرية أرياف المكلا.
1: يا جمدان يا جان يا جان جان.
0: تتكون مديرية أرياف المكلا من الهضاب والوديان، ويسكنها البدو الرحل والفلاحون. وتوجد في أرياف المكلا 6 وديان رئيسية، وهي وادي حمل، وادي مسنة، وادي الهوتة، وادي عوج، وادي شهورة، وادي المليانيب. أما القرى الرئيسية في أرياف المكلا فهي قرية المسنة، وهي قرية قبيلة العكابرة، وتعد مركزا تجاريا لأرياف المكلا، وتبعد عن مدينة المكلا بنحو 80 كيلومتر. قرية المذانيب، وتقع أعلى الوادي الذي سمي باسمها، ويسكنها معظم الأفراد الذين يعملون في الزراعة. قرية الهوتة، وتقع في الجزء الأعلى من الوادي الغربي الذي سمي باسمها، ويسكنها آل الحامدي، وهم أيضا يعملون في الزراعة ورعاية المواشي. قرية الغياضة، وتتوسط وادي حمل، ويسكنها آل باهبري.
1: عشقنا قريتي وعشقها

الفعالية الصيفية في المكلا. هي فكرة زمنية معروفة محليا والتي تتميز بتغيرات مناخية ملحوظة. والأربعينية تأتي من أول طلوع نجم الفغر والذي يوافق الثالث من مايو كل عام ويستمر إلى منتصف يونيو، ويتميز بانخفاض هبوب التيارات الهوائية وارتفاع شديد في الرطوبة والتي قد تصل أحيانا في المكلا إلى 75% مع ارتفاع في درجة الحرارة. والبحر رب الخالق.

حكاية اليوم أعزائي المستمعون عن المقاهي الشعبية القديمة في المكلا. كانت المقاهي القديمة في المكلا ملتقى لشباب وشيوخ المدينة، والمقاهي آنذاك تشكل دورا ثقافيا واجتماعيا كبيرا في الفترات الزمنية التي غابت فيها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وكان أول مقهى تم إنشاؤها في المكلا عام 1932 ميلادي، وقام بتأسيسها خميس بازهر. وظلت هذه المقهى حتى عام 1996. ويعتبر المقهى في القديم بيت آخر لأهالي المكلا، حيث يقضون لحظاتهم وأوقاتهم الجميلة مع الأصحاب والجيران وغيرهم، وهو أيضا مكان للمرح والفرح والصحبة والترفيه والترويح عن النفس. وتشتهر المكلا بوجود العديد من المقاهي الشعبية في جميع أحيائها. ومن المقاهي القديمة في المكلا مقهى الحضرمي الذي يتجاوز عمره 60 عام، وهو من أكثر المقاهي روادا وزوارا، ويقع في المكلا القديمة ويمتاز بالشاي الحليب أو شاي لبن إضافة إلى القهوة السادة. ومن المقاهي الأكثر شهرة في المكلا أيضا هي مقهاية سالمين خيارة، وكانت في حي السلام الذي يعرف بحي برع السدة، ويتجاوز هذا المقهى 100 عام، ويرتاد هذا المقهى عشاق الرياضة والسياسة وغيرهم. وتتميز هذه المقهاية بأن لها دورا ثانيا يحتوي على الكراسي والطاولات للعب لعبة الكيرم والضنة ولعبة الورد أو ما يطلق عليها في المكلا بالباشتر.

0: الصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا نستقبل معكم الآن ما تبقى من برنامج المكلا أميرة العشاق.
1: القهوة السادة. ومن المقاهي الأكثر شهرة في المكلا أيضا هي مقهاية سالمين خياره، وكانت في حي السلام الذي يعرف بحي برع السدة، ويتجاوز هذا المقهى 100 عام، ويرتاد هذا المقهى عشاق الرياضة والسياسة وغيرهم. وتتميز هذه المقهاية بأن لها دورا ثانيا يحتوي على الكراسي والطاولات للعب لعبة الكيرم والضنة ولعبة الورق أو ما يطلق عليها في المكلا بالباشا.

ومن أقدم مقاهي المكيا أيضا مقهى بن شهاب تحت عمارة المحاضير أو بيت الوزارة للدولة القعقية، ويقصده المارة والسكان والزوار القادمين من خارج المكلا. ومن المقاهي القديمة في المكلا مقهى بازهير، ويفتح طوال النهار ليرتاده السائقون والعمال والصيادون، وفي المساء يجلس المثقفون والشعراء وأهل البلد للسمر ولعب الورقة والضمنة. وفي حي السلام أيضا توجد مقهاية عوض اليهري، ولا ننسى مقهاية باشميلة الواقعة في بيت باشنفر جوار مسجد عمر، وهو يمتلئ من أول النهار إلى العاشرة ليلا بحكم وجود كثافة سكانية في ذلك

معالم الأكلة التاريخية. ومن أبرز معالم الأكلة التاريخية هي الأسواق الشعبية، وسنتعرف على هذه الأسواق الشعبية في مدينة المكلا، وهو سوق النساء. وهذا السوق من أقدم الأسواق الشعبية في جنوب اليمن، وظهر هذا السوق بطابع معماري

استثماري مميز في فترة حكم السلطنة القاعدية. ويقع هذا السوق بين ثلاثة أحياء رئيسية، وهي حي الحارة وحي البلاد وحي السلام، وفيه تحصل النساء على كل احتياجاتهن فيه. ويقال أن هذا السوق تأسس في فترة حكم السلطان صالح بن غالب القعيتي سنة 1936 إلى 1956 للميلاد. وبدأ هذا السوق بثلاثة دكاكين وبعض البساط الصغيرة لبيع العطارة ومساحيق التجميل التقليدية مثل الهرد، الورس، الزعفران، ماء الورد والصبر والمر والخلاخير. ويقول باحثون أثريون في المكلة أن تسمية سوق النساء أطلق عليه لأن معظم المواد التي تباع فيه خاصة بالنساء مثل الحناء والغصة وتستخدم للزينة وكمنظف للشعر إضافة إلى العطور المحلية والمستوردة واللبان والبخور والمشغولات بالإضافة إلى الذهب والفضة والملابس النسائية.

أعزائي أهلا بكم من جديد. ويقول حسين باحشوان تاجر الذهب أن سوق النساء في المكلا ازدهر منذ القدم بتجارة الأقمشة الهندية والصينية والإيرانية والشامية. ويلفت باحشوان النظر بأن سوق النساء في المكلا اشتهر ببيع أجود أنواع السلع التي كان يتم استيرادها من مصادرها العالمية، وزاد من ذلك نشاط عدد من كبار التجار الهنود الذين كانوا يجلبون البضائع النادرة إلى هذا السوق. وللبضائع القديمة مكانة مرموقة في السوق رغم التطور ومرور الزمن، خاصة اللبان بأنواعه البدوي والميطي والجاوي.

الأعلام المكلة. وعلم اليوم الذي سنتحدث عنه هي فنانة شعبية وتعتبر أيقونة من أيقونات الشروحات النسائية في المكلة. زخرت الساحة الفنية الشعبية في حضرموت بالعديد من الفنانات والمشترحات واللواتي لعبن دورا بارزا في الترويج للتراث الشعبي في حضرموت من خلال غنائهن في حفلات. ومن أبرز هذه الفنانات في المكلة فاطمة منصور الشطري، والتي كانت مشهورة باسم حبانية في الأوساط النسائية. وتقول حبانية بأنها واجهت مشاكل عديدة خلال مسيرتها الفنية من قبل الأسرة، ولكنها تحملت الكثير من الشتم والتهديد. وتضيف قائلة: لكنني استمريت ومضيت في درب الفن والغناء لأنه قد تمكن مني ولم أعد أستطيع منه فكاكا. وارتبط صوت حبانية بالمكلة، وقد كان صوتا فيه صفاء وجمال، وأصبحت سلطانة من سلطانات الطرب في الأفراح والليالي الملاح. وجاء اسم حبانية من منطقة حبان في شبوة، ولكنها جاءت إلى المكلة واشتهرت فيها، وأحبها أهل المكلة وسكنت في منطقة فوة. وكانت حبانية تجيد العزف على الهاجر في فرقتها النسائية المكلوية. وبالتأكيد أن الكثير من أمهاتنا أو جداتنا قد أحيت حبانية فرحة العمر لهن. وأول أغنية غنتها حبانية من كلماتها وألحانها تقول: يوسف الحسن نعسان العيون الكحيلة، خامر الجعد هذا ريتنا حل عنده وانبسط. ولها أغنية مسجلة في إذاعة المكلة، وهي أغنية الشوق حرقني والليل علي طويل.

أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أطيب التحايا من أسرة

أميرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه الهندسة الصوتية

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية

0: متمحمد مع الشيخ خيط غزل، خيط كذا يعني كذا خيط.
1: ما جم عند المكينة هناك، بغيت يوم اللون.
0: أتي أي لون أنتي؟ ما يقول شيء لأي لون إن شاء الله حتى أشقر.
1: طيب نجيب لك معهم خوط ولا ما بغيتيها؟
0: ولا قبل عيوقهم بغيت مخوط، نلقى بالمخوط. واه إني بغيت شوي في الخيط، بغيت بنخش بو أسناني.
1: تعيد الكلام اللي قلتيه. وبغيت
0: بو بو صقعه.
1: لا لا بغيت بفهم، بفهم عاني بفهم.
0: هاي الحين بثي بين دروسي، هاي دحين كله بغيتي بتعرفينه شي حلب بين دروسي، بغيت بنزل بهود الخيط. هاي وابغيتي.
1: قال ليش انه هود الخيط ينفع للاسنان؟ من قال لي؟
0: اللي سمعت انه في خيوط للاسنان وخيط الغزل خفيف خفيف وبيحتشك بين الضروس عادي، كما بيقول يعني اللي حلبه انه شفيته وبيقول بقب بيخريه.
1: الخيوط حق الأسنان يا زينة قدها مصنوعة خاصة بالأسنان، هي للثياب مناسبات للسن وللثة، ثم لها حساسات.
0: أوه شوية كل الشغلة قليل. والشوي شوي شوي بقع شويات
1: وبتتعودين بعدين يا أختي. من أقرب صيدلية بنوصيلش من هي الخيوط، ولا قومي صابري بالفرشاة ونظفيه.
0: واضح عندي. ومن ناحية كلامي شفيه صح. لأن الأسنان حساسة واللثة برضو حساسة، كما بغت يعني حد يباصرها، ما هو يعني كل من ينخشها بأي شيء. والله كلام شنو صح صدق.
1: يا أختي الأسنان واللثة بغت معاملة باللطف، لأنه أي وجع يصيبها بيعطل حياة الإنسان، يخلي العاد يعرف يأكل ولا ينضغ وتم يتونون.
0: ماشي شفيها اللي حاجات شفيها مهروسة
1: هيك مشربة
0: يبلعك مشيبة.
1: هيوة عشفيت الخيط.
0: لا لا لا لا لا دي الخيط حق التياب ما بغيته. لا هاتي لي الخيط الطبي. بوصي والله سمعيها ما بعدي بش لابو محمد بخليه يجيبه وهو ييك
1: من أقرب صيدلية.
0: صح كلامش
1: تاخذ التياب
0: والله اني مغرومة.

استجودات المهنة إليكم الآن مستمعكم الموجز الختامي ليومنا السبت. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية أمس اتصالا هاتفيا بوزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية بشأن حادثة إطلاق النار

0: مجلس قيادة الرئاسة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي أعضاء مجلسي النواب والشورى على مجمل الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي بالمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت وجهوده المبذولة في مجال تأهيل الكوادر الطبية والصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخبشي اليوم بمدينة المكلا مع مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن محاشن ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت الدكتور خالد بحريش مستجدات أوضاع قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتعزيز استقرارها وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود. أخيرا أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية وترسيخ ثقافة الاهتمام بها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المؤتمر المحلي حول الصحة النفسية الذي نظمه المجلس الطلابي بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون. مستمعينا من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. ختام ورسانا لذعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.

صارت الذي خلقك فسواك فعملك في أي صورة ما شاء.

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطيرة التي تلاها على مستمعنا المقرئ إسماعيل عبد الهادي، نكون قد وصلنا بكم إلى المحطة الختامية لبث إرسال الإذاعي عبر إذاعة المكلة صوت حضرموت ليومنا السبت. في الختام، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. هنا إذاعة المكلة صوت حضرموت.